في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك لها قيمة.

جمال الدنيا عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة يا مدينة النبض وارتواء المحبين سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: شو؟
1: التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي لها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعود جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

راديو عنكاوا. راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

ادم تو خمرخته اما پرسکال دان که و.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة، برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير لكل قلب صاحي اليوم وهو شايل هم أو تعب أو حتى أفكار ما خلته ينام مرتاح. خلونا نبدي يومنا بهدوء ونتذكر أنه مو لازم كل يوم نكون بأفضل حالاتنا. أحياناً كل اللي نحتاجه هو نتوقف شوية وناخذ نفس عميق. خلون هذا الصباح بداية جديدة، ابتسموا حتى لو ابتسامتكم كانت بسيطة، اعطوا أنفسكم فرصة وخلوا بالكم على صحتكم النفسية مثل ما تهتمون بصحتكم الجسدية. صباحكم طمأنينة وسلام ويا هلا بيكم.

أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. راح أكون وياكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، أرحب بكم وراح نحاول بحلقة هذا اليوم أن نقترب أكثر من حياتنا اليومية، من مشاعرنا ومن الأشياء اللي أحيانا نعيشها بصمت وما نعرف شلون نعبر عنها. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا متاحة أمامكم عبر الأرقام التالية 0750380033، آسيا سيل 0773-08-00-333، وأكيد خدمة الواتساب هي متاحة أمامكم. وأيضا في نهاية الحلقة أحب أقول لكم أنه هناك جائزتين مقدمة. الجائزة الأولى هي من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف، عن غسل سيارة مجاني. وحب أن أقول لكم أنه محور حلقتنا جدا مهم، وخلوكم ويانا، اللي يقول خلف الأبواب المغلقة ليش صرنا نتعب من كل شيء. وأكيد راح نكون وياكم على الأرقام الكورك والآسيا سيل على خدمة الواتساب. خلونا نطلع فاصل ونرجع وياكم.

0: أحبتي المستمعين، اليوم ما راح نحكي عن موضوع نفسي محدد ولا راح نحكي عن مشكلة وحدة بعينها. اليوم راح نحكي عن شيء يمكن أغلبنا يشعر به لكن قليل من عندنا يعرف سبب الحقيقي ويسمي التعب، بس مو التعب اللي يروح بالنوم. هنا أحكي عن التعب اللي تنام وانت تحمله بداخلك وتصحى الصبح وتكتشف انه بعدك موجود، بعده موجود. تضحك بس ما عندك طاقة، تطلع وتلتقي بالناس بس بداخلك يريد يرجع للبيت، تشتغل، تنجز، تتحمل وتكمل يومك كأن كل شيء هو طبيعي. وبالليل مرات ترجع تسأل نفسك ليش أني تعبان لحد هذه الدرجة. خلونا ناخذ اتصال، يبدو الاتصال انقطع. قد يكون من ضغط العمل ويمكن المسؤوليات كثيرة، يمكن الوضع المادي قد يشغلك، ويمكن أكو علاقة مستنزفة من طاقتك، ويمكن أيضا هناك مشاكل عائلية، ويمكن المشكلة أنه عقلك ببساطة مدى يسكت. كل هذه الأمور إحنا تصير ويانا، ومرات قد تفكر بالماضي، تخاف من المستقبل، تحلل كلام الناس، تعيد المواقف وتتوقع الأسوأ. وبين كل هذا أنت تحاول تكمل حياتك وكأنما ماكو أي شيء يشغلك. اليوم أريد أخذكم إلى نقطة أعمق، إلى المكان اللي كل واحد من عدنا يرجع إلى بالنهاية، وهو البيت. ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك دكتورة؟
0: يا أهلا وسهلا. عفوا أنا بعدني مصايرة دكتورة، حاليا أنا طالبة دكتورة. للعلم. شلونك حبيبتي؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا. من ويانا؟
1: سارة.
0: يا أهلا وسهلا سارة. يبدو أنه أول مرة تتصلين بينا مو؟
1: أي نعم.
0: إذا ما أكون غلطانة. شلونك؟
1: الحمد لله.
0: أكيد سمعتي محور حلقتنا اليوم اللي كل إنسان إحنا يعاني من عنده، بس أغلبنا ما نحكي به. صح؟
1: صح صح. هو صارت ليش الضغط علينا؟ لأن ما نحكي شي بداخلنا.
0: بالضبط.
1: كثير نخلي بقلبنا، فصارت ضغوطات كثير علينا إنه ما نبين قدام أحد. يعني
0: صحيح.
1: أكيد خلف الباب نتعب، يعني شعب وصلنا نهتم بغيرنا أكثر ما جاي نهتم بنفسنا. جاي ننسى مرات الواحد ده ينسى نفسه شقد ما ده يهتم بغيره، أو ده نهتم أنه ننطلع الأشياء اللي بداخلنا.
0: صح بالضبط. طيب شنو موقف صادفك أنه أنت مثلا صار وياك فد موقف وقعدتي من الصبح وانتي ما عندك طاقة، مستنزفة طاقتك، تعبانة، عندك آلام جسدية، عندك ألم بالرأس، ألم بالمعدة، ألم بالمفاصل، صارت وياك وحاولتي أن تعرفين السبب بس ماكو سبب؟
1: صارت وياي وأكمل. يعني مرات واحد يكون الصبح أني أرد ما أقدر مرهن، يعني تعب يعني جسمي على مفاصلي، بس لازم أنه أكمل. هذا يومي وروتيني، لازم أكمل. مثلا دوام على مسؤولية البيت على الأطفال، خلص لازم أكمل. تجيني كثير أيام تعباني نفسيا وجسديا تعباني، بس خلص نكمل.
0: تعرفين سارة، أنا من صوتك ده أحس أن أنت كلش تعبانة. صح؟ صح؟
1: صلي
0: شي
1: سوي مثل الأولاد على دوام
0: صحيح.
1: ها هي واحد مرات لازم يكمل. خلص
0: أكيد أكيد أكيد. إحنا
1: فترة الراحة مالتي نص ساعة مرات بس. نعم. والباقي خلص نكون على روتيني.
0: طيب طيب هاي النص ساعة شو تسوين مثلا؟
1: هاي النص ساعة أقعد شوي أصفح الموبايل وخلص، بس هاي. أو مثلاً دفوت أتمدد شوية، مستحيل يخلوني الأولاد. يعني مرات أقلم ليش ماما خلوني أرتاح شوية.
0: بس تعرفين أقول لك شغلة، مرات حتى من تصفحين الموبايل قد يزيد الضغط النفسي عندك أكثر. ليش؟
1: أكون شغلات نشوف التعب أكثر. صح
0: نعم نعم. مرات تبدي المقارنات. مثلا أبسط شيء، شوفي مثلا أنت هسة تعبانة نفسيا ويجي لك فد ريل أو فد فيديو أنه أكو ناس مستمتعين ومسافرين وطالعين خارج القطر، فراح تقولين زين أني ليش هيكي وهاي الناس هي طالعة ودا تستمتع بحياتها، فهذا بحد ذاته راح يزيد لك من الضغط النفسي. صح
1: صح وتمام صح، بس اذا واحد يخلي مقارنه بين غيره يا كان متعبانه اكثر. الحمد لله اكو يعني اكو انه انسان ما يخلي مقارنه، انه انتبه على حياتي واشتغل على نفسي، يجي يوم اللي استمتع بينه
0: وبقيت بالضبط بالضبط. يا ريت كل الناس
1: اقارن روحي بغيري كان سألني اكثر واحد بس بالمقارنه او يتابع غيره راح يتعب اكثر من اي شيء.
0: كلامك صح 100%. أكيد أكيد.
1: فالحمد لله على هاي النعمة اللي عندي، الحمد لله والشكر يا رب.
0: الحمد لله والشكر، والحمد لله أنه سمعنا صوتك.
1: تسلمين.
0: وإن شاء الله دائما تكونين من أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا على تواصلك. يا أهلا وسهلا. نرجع لموضوعنا، مثل ما قلنا أنه مرات هو البيت قد يكون إحنا هو المكان الآمن اللي نرجع إليه، لأن مرات التعب اللي نحمله من الخارج ندخله ويانا للبيت، والبيت اللي المفروض يكون مكان الراحة يصير هو المكان اللي يظهر به كل التعب. خلونا نتخيل بيوتنا من الخارج، الأبواب مغلقة ومن الخارج كل شيء بين طبيعي، ويمكن قد نسمع ضحك، يمكن نشوف عائلة متجمعة، ويمكن حتى نشوف صور جميلة على السوشيال ميديا مثل ما حكينا هسه ويا الأخت. لكن شنو اللي دا يصير خلف الأبواب؟ أكو أم طول اليوم تخدم الكل وبالليل تبكي وحدها طبعا، وأكو أب يحمل هم الشغل والفلوس والمستقبل ويرجع للبيت ساكت، وأكو زوجين يعيشون بنفس البيت لكن من زمان ما صار بينهم أي حوار حقيقي، وأكو طفل هادئ جدا والأهل فرحانين يقولون أكيد ابننا ما عنده أي مشكلة، لكن ما حد سأل شنو بداخل هذا الطفل. وأكو شخص يضحك طول اليوم ومن يدخل غرفته يحس إنه ما يريد يشوف أحد، وأكيد كل اللي دي يسمعوني هسا مارين بهذه المواقف. طيب هل إحنا فعلا بخير لو تعلمنا؟ وهنا هو سؤال حلقتنا الحقيقي، فقط شلون نخفي تعبنا. مستمعينا الأعزاء، أحيانا الإنسان يروح للطبيب ويقول دكتور جسمي تعبان، يسوي فحوصات ويمكن تكون النتائج كلها طبيعية إلى حد كبير، فيرجع ويسأل شنو بي حالي. ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد
1: حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا، منو ويانا؟
1: رحاب.
0: يا اهلا وسهلا رحاب، شلونك؟
1: اهلا بيكي.
0: شلون صباحك؟ ان شاء الله
1: الحمد لله
0: مفعم بالطاقه والحيويه.
1: أكيد. إن شاء الله إن شاء الله، إحنا اللي نجيب الطاقة والحيوية إلنا.
0: بالضبط، عاشت إيدك.
1: تفكيرنا وبشعورنا، لأن التعب هو شعور ممكن يصير من تتراكم علينا المسؤوليات والهموم وحزن.
0: أكيد.
1: مشاكل.
0: أكيد.
1: فنحس بهاي الأمور تحتاج إلى طاقة كبيرة.
0: صحيح.
1: فإحنا شون إحنا لازم نشجع نفسنا ونجيب الطاقة الإيجابية إلنا حتى لا نتعب نفسيا.
0: والله عاشت إيدك، يا ريت كل الناس تسوي مثلك يا رحاب.
1: شكرا.
0: يعني فعلا أنت طاقة إيجابية.
1: شكرا. تسلمين حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا، شكرا لتواصلك سيد ريحان.
1: اهلا اهلا فيك يا حبيبي.
0: يا اهلا
1: تسلمين.
0: هلا وعين. مثل ما قلنا الكل يرجع يسال نفسه شنو بي حالي. هنا لازم ننتبه الى انه الضغط النفسي المستمر ممكن ينعكس على الجسم ايضا، وممكن يظهر على شكل قله نوم، إرهاق، صداع، توتر، عصبية، قلة تركيز، نوم أكثر من المعتاد، وهذا اللي نلاحظه على أكثر من شبابنا في هذه الأيام. وأحيانا حتى الأشياء اللي كانت تفرح الإنسان ما عاد تعود تفرحها مثل قبل. يبدو هناك اتصال، نأخذ اتصال ونرجع لكم. ألو، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، صباح الورود،
0: صباح الورد والياسمين. من ويانا؟
2: معك خالدة.
0: خالدة، يا أهلا وسهلا خالدة، شلونك؟
2: الحمد لله نشكر الرب دائما.
0: شخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الرب دائما، نقوم مثل ما أقول نكون فرحانين وبطاقة حلوة حتى لا نكمل كل النهار بهذا الجمود.
0: أكيد أكيد، حتى مرات إحنا أكو جمل الامتنان هذه ما نستغني عنها، أي في أي صباح إحنا نستقبله بالامتنان للرب على كل شيء اللي حلو موجود بحياتنا، وما نركز على الأشياء السلبية.
2: لا طبعا، دائما الإنسان للأسف أكو ناس إحنا نسميهم هذول الناس السلبيين كثير، يعني
0: أكيد.
2: يعني دائما أصلح بهالناس وما يفيد معها، يجون على السلبي، كذا راح يصير، كذا راح يصير، كذا ليش ما تجون يدخلون، راح يصير فلان كذا، تطور فلان، فرح فلان كذا، يعني كله أجيبه للحلو الحلو. حتى تشوفين أنت لو كنتي مريضة تصحين، يعني مثل ما أقول
0: صحيح،
2: يعني ترى المرض مثل ما يقول أي مرض كان نفسي وعضوي هو نصه نفسي.
0: بالضبط بالضبط، هو كله نفسي أكيد. شكرا جزيلا نعم كملي إذا عندك بعد حكي.
2: لا العفو، قلت هي زخم الحياة، يعني اللي دا يستطلع على هاي الأمور اللي بالموبايلات وكذا وكذا، شوفين التطورات، يريد هو زي يتحارب مع هذه السرعة، دا يزخم الفكر، ما دا يخليله لا راحة فكرية، لا نوم كافي، لا تغذية حلوة، هاي كل دا تأثر على الشخص.
0: أكيد أكيد، عاشت إيدك.
2: الأشياء المهمة هي.
0: بالضبط بالضبط، هي هاي الأمور اللي إحنا لازم نركز عليها.
2: طبعا.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا، يا أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير.
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: الله يسعد لي صباحكم.
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: معك عبد الكريم من سوريا.
0: يا أهلا وسهلا، شلونك عبد الكريم؟
3: والله غير شكل الحمد لله. شو هالبرنامج ما شاء الله عليكم، برنامج غير شكل والله.
0: شكرا، من ذوقك من ذوقك.
3: عم تابعكم على اللايف على الفيسبوك.
0: يا اهلا وسهلا بيك. اكيد سمعت محور حلقتنا.
3: اكيد.
0: طيب شنو رايك؟
3: والله وقت حكيت هيك حسيت انه انا عم تحكي علي انا.
0: اكيد اكيد، احنا كلنا بشر ونمر،
3: بنضحك وكل شيء، بس وقت هيك بنفوت عرفتنا ما بنحب نشوف حدا نهائيا ولا نسمع صوت حدا.
0: اكيد. طيب شنو اللي
3: أبداً.
0: شنو اللي تعاني من عنده اذا نقدر حتى نساعدك؟
3: هلق انه انا هيك بخفي همومي بكاست متي وبكاست متي وبقعد هيك.
0: طيب ايش قد عمرك عبد الكريم؟ ايش قد عمرك؟
3: عمري 24 سنة والله.
0: 24، أكيد ما متزوج.
3: متزوج عندي ولدين.
0: يا أهلا وسهلا، الله يحفظ لك ياهم. فأكيد أنت الجهال متعبيك، الحياة متعبتك.
3: الحمد لله.
0: طيب شلون تتعامل ويا متاعب اللي تصادفك بالحياة؟
3: ألو،
0: شلون تتعامل ويا المشاكل اللي تصادفك بالحياة؟
3: هلق إذا بقدر إنه طنش بطنش، إذا ما بقدر بتعامل معها، بس يعني صح بيصيبني شوية توجع منها وألم، إنه في مواقف مثلاً إذا حدا يضربك أحسن ما يحكيك كلمة.
0: أكيد أكيد، تابعنا إلى نهاية
3: الكلمات تجرح أكثر من الضرب.
0: نعم أكيد، تابعنا لنهاية الحلقة، راح نعطيكم تمرين جدا هو بسيط، فإن شاء الله تستفادون من عنده.
3: بس دي حكي كلمة معليش.
0: يلا.
3: أنا بدي أشكر الأستاذ إلياس كتير كتير كتير لأنه عرفني على الإذاعة الجميلة.
0: شكرا لألك، شكرا لألك،
3: وتحياتي للكادر كلاته من دون استثناء.
0: شكرا جزيلا، تحياتنا لكم ولأهل سوريا كلهم. يا أهلا وسهلا.
3: تحياتي لكم للشعب العراقي الشقيق.
0: شكرا جزيلا،
3: شكرا شكرا.
0: يا أهلا وسهلا،
3: باي باي.
0: طيب أكيد إحنا كنا بهذه الحياة إحنا عندنا ضغوطات نفسية، بس تبقى على الإنسان إنه هو شلون يتعامل ويا هذه الضغوطات اللي قد تواجهه. لكن وجود هذه الأعراض اللي حكينا عليها مثل صداع، توتر، عصبية، قلة تركيز، نوم قليل، ما تعني مباشرة إنه هذا الشخص عنده اضطراب نفسي، لأن التعب الجسدي ممكن تكون إلى أسباب مختلفة أيضا. ولهذا إذا كانت الأعراض مستمرة أو شديدة، فمن المهم أن تستشيرون الطبيب أو المختص النفسي حسب الحالة اللي تواجهكم. لكن الرسالة اللي أريد أوصلها هي أكو شيء بداخلك يحتاج أنه تنتبه إليه، لأن النفس مثل الجسم، وإذا ظلت تضغط عليها وتقول أتحمل وأتحمل وأتحمل ولا ما لا نهاية، يوم من الأيام أكيد راح توصل إلى مرحلة وتقول أنا بعد ما أقدر. خلوني أشارككم حالة من الحالات اللي ممكن نسمعها بالعيادة، أكيد مع تغيير التفاصيل طبعا هو حفاظا على الخصوصية. يوم من الأيام زارتني سيدة وجدتي قالت أنا ما عندي مشكلة كبيرة بحياتي بس تعبانة. سألتها شلون تعبانة؟ قالت ما عندي خلق أقوم الصبح أجهز الأطفال، أتابع البيت، أروح للشغل وأرجع أطبخ وأسمع للكل وأحاول أرضي الجميع. وبعدين قلت لها بعد سألتها قالت قلت لها زين وانتي؟ سكتت شوية وجاوبتني أكيد هذه المشكلة هسه إحنا صادفتنا من اتصلت ويانا الأخت سارة. فهنا كانت الإجابة أقوى من الكلام، لأن هي اكتشفت أنه من فترة طويلة تسأل شنو يحتاجون مني، لكنها ما سألت نفسها شنو أنا أحتاج. هنا أريد أقول لكل أم تسمعني، مو مطلوب منك أبداً تكونين قوية 24 ساعة، ومو مطلوب من عندك تتحملين كل شيء، لأن الراحة مو كسل والعناية بالنفس مو أنانية. لأن أحياناً العصبية مو لأن الإنسان هو سيء، لا أبداً، العصبية ممكن تكون رسالة تقول طاقتي خلصت. خلونا ناخذ اتصال مرة ثانية، يبدو الاتصالات اليوم. ألو صباح الخير.
4: ألو
0: صباح الخير.
4: هلا صباح الخير حياتي، شلونكي؟
0: صباح الورد، من ويانا؟
4: وفاء.
0: وفاء يا اهلا وسهلا وفاء، شلونك؟
4: يا هلا بيك حبيبي،
0: ان شاء الله يا رب تكونين بخير.
4: الحمد لله، نشكر الرب على كل حال.
0: امين امين عزيزتي.
4: بيكي يا
0: شلون، شنو رايك بمحور حلقتنا اليوم وشنو بشنو
4: الوالو تعيدي لي السؤال؟ يعني انا خارج البيت.
0: أوكي. مرات شوفي إحنا نعاني من ضغط نفسي هواية، نقعد الصبح مثلا عندنا آلام جسدية، صداع بالرأس، آلام بالقدمين، بالمفاصل، وما نعرف شنو سببها. صادفتك هيجي يعني مرات تقعدين الصبح وتحسين أنه أنت متضايقة وما تعرفين السبب؟
4: إيه صدقي تصير عندي هاي الحالة، والسبب هو من الضغط النفسي طبعا. نفسيتنا تعبانة يعني من كل شيء، من جميع الأطراف، يعني تفكرين، تحطين راسك على مخدي تفكرين، تقومين الصبح تفكرين، تشوفين جسمك منحول ضايجة هكذا يعني.
0: طيب خلي أخدمك بتمرين بسيط والكل يمكن حتى يستفاد من عندنا. عندنا تمرين 5-4-3-2-1، يعني مثلا جتي لك فكرة سلبية وانتي مزعوجة، انتي وقاعدة حتى اذا انتي طالعة خارج المنزل، 5 اشياء يعني انتي تشوفيها. مثلا انتي قاعدة مكان، انتي وقاعدة جتي لك فكرة سلبية، تفكرين ب5 اشياء انتي شايفتها قدام عينك، تحسبيها 1-2-3-4-5. الاربعة هي 4 اشياء تلمسيها، مثلا تلمسين شعرك، تلمسين ملابسك، تلمسين مثلا قلم، مثلا تلمسين ورقة، هذه 4. الثلاثة 3 أشياء أنت تسمعيها، يعني أنت وقاعدة تسمعين شنو الصوت اللي دا أسمعه مثلا، وإذا ماكو أي أصوات حواليك أنت تتخيلين مثلا صوت بحر، صوت موسيقى أنت تعجبك. الاثنين شغلتين أنت يعني تشميها أنت وقاعدة، مثلا دا تشمين عطر، تشمين الهواء اللي دا تستنشقيه. آخر شيء هي الواحد أحلى شيء بحياتك تتذكري وتستمتعين به. هنا إحنا الهدف من التمرين شنو هو؟ الهدف من التمرين إنه إحنا نشتغل على الأفكار ونغير الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. فمباشرة هذا التمرين طبعا جدا قوي، والكل رح يستفاد من عنده، حتى اللي عندهم حالات اكتئاب مرات يفكرون بشغلات سلبية، إذا سووا هذا التمرين مباشرة تتغير الأفكار عندهم من سلبية إلى إيجابية. تمام؟
4: إن شاء الله.
0: يا ريت إذا كنت خدمتك. إيه هو التمرين لا تنسي 5 4 3 2 1. تمام؟
4: رح نطبقه إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لتواصلك
4: حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا.
4: هلا وحياتي. هلا ودكتور. هلا وبيك.
0: طيب خلونا نسأل نفسنا بصراحة، شنو أكثر الأشياء اللي تستنزف من طاقتنا؟ والأكيد إنه الكل هسه اللي دا يسمعنا دا يمر بيه بهذه الأمور. هل مرات الشغل أم الوضع المادي أم الفواتير مع الكهرباء والمصاريف أم المسؤوليات أو الخوف من المستقبل؟ ومرات قد تكون العلاقات والأشخاص اللي دائما يطلبون من عندنا أو ينتقدونا أو يجعلونا نشعر بالذنب. ومرات مسؤولية الأطفال ورعاية الوالدين والمشاكل الزوجية. بس شوفوا انتبهوا إش قد إحنا أمور تمر وتخطر ببالنا هي مأثرة علينا، بس إحنا ما منتبهين إلها ونفكر بيها باستمرار. وحدة ممكن ياخذ جزء كبير من طاقة الإنسان، وحدة من هذه الأمور تاخذ من طاقتنا. ولكن هل حاولنا إنه شوية نهدي من نفسنا وناخذ نفس عميق ونرجع إلى يومنا الطبيعي؟ وأحيانا ما يكون عندنا سبب واحد للتعب، وإنما مجموعة ضغوط صغيرة تراكمت فوق بعضها. وهنا أحب أشبه لكم هذه الأمور. مثلاً عندكم كأس من الكأس فارغ، تخيلوا أنه هذا الكأس هو الإنسان، أوكي؟ يومياً تنزل به نقطة مشكلة، مثلاً مشكلة بالشغل، هاي نقطة، مشكلة بالقلة نوم، هذه نقطة، مشكلة مالية، خلاف عائلي، كلمة جارحة، تفكير مستمر. والإنسان كل مرة يقول عادي عادي عادي، خلي أتحمل، مو مشكلة. طيب هذا الكأس رح يمتلئ بهذه النقاط من المشاكل والأفكار السلبية، وبعدين تصير عندنا مشكلة صغيرة جدا وينفجر الإنسان. فيقولون شنو بهذا الشخص؟ ليش صار عصبي؟ لكن الحقيقة إنه المشكلة مو بالموقف الأخير، المشكلة أنه هذا الكاس كان ممتلئ من زمان وظهر في لحظة ما. وهنا نوصل إلى نقطة مهمة جدا وركزوا عليها كلش زين. الإنسان ما يترك تعبه على باب البيت. إذا رجع الأب من العمل مستنزف ممكن يصير سريع الانفعال، وإذا الأم عاشت يوم كامل بالمسؤوليات ممكن أيضا تصير عصبية. وإذا الزوجين كل واحد منهم شايل همومة ممكن يقل الحوار بينهم. وإذا الأهل مستنزفين أكيد الأطفال راح يشعرون بهذا الشيء. ولهذا أقول لكم أحياناً المشكلة اللي نشوفها داخل البيت قد تكون لها جذور خارج البيت. خلونا نأخذ مثال بسيط أيضاً. قبل ما نأخذ مثال نأخذ اتصال. يبدو ست نور دا تتصل بينا. صباح الخير.
5: صباح الخير حبيبي.
0: شونك؟ نورتينا.
5: هلا حياتي.
0: شون صباحك؟ يا أهلا وسهلا. شون صبحتي؟
5: طبعا اليوم صباح كلش حلو والجو حلو.
0: شلون من يا ناحية الجو حلو؟
5: عندنا طاقة إيجابية.
0: أوكي، يعني الجو من يا ناحية حلو نور؟
5: يعني أشوف اليوم شوية أبرد، كل يوم يمكن. الجو حارس، خلينا نصير كئيبين.
0: بالفعل بالفعل. طيب شلون هالبنوتة؟
5: الحمد لله بخير.
0: شلون تتعاملين وياها؟ مرات من تصير عصبية، مرات من تبكي، مرات من تعاند وياك، شلون تتعاملين وياها؟
5: والله أنا بنتي يعني تعلمت على طبعها إنه من تكون هي عصبية وضايجة، إذا أنا أتعصب معها هي تعند أكثر، أجيها بالكلام الطيب والحلو.
0: حلو.
5: ولا حياتي وتعاي، وبهذه الطريقة هي تهدأ.
0: حلو حلو حلو.
5: وخاصة من تعند تريد شيء ومثلا هذا الشيء ما يصير، مو مناسب إلا تريد تشتري شغلة إنه يعني ما تستفاد منها، أو تأكل أكلة ما مفيدة إلها، فإذا أعند معها على القصة تريدها، فأجيها بالكلام الطيب وأحكي وياها قبل تتقبل يعني.
0: حلو حلو. أكيد هو هذا الفضل يعود إليك، هي من هي والطفلة أنت عودتيها على هذا الشيء، لأن إحنا الطفل يجي ورقة بيضة وإحنا اللي نرسم عليه يعني الأشياء اللي إحنا نحب أن نزرعها في هذا الطفل. أكيد صح؟
5: يعني جربت معاها مثلا إذا أتعصب أكثر منها هي تعند، فقمت تركت هاي الطبيعة وأجيها بالكلام الطيب والأسلوب الحلو، هي قبل تتقبلني أكيد. وتقتنع.
0: أكيد. عاشت إيدك نور.
5: شكرا حياتي. بالنسبة لي محور الحلقة مال التعب، أنا برأيي التعب مو الناس ناتج من الشغل، يعني الشغل أشغل واحد يتعب بالشغل بالعمل شغل البيت، ينام 6 ساعات 8 ساعات يرتاح جسديا أكيد. لكن التعب الحقيقي يجي من التفكير، يعني التفكير بضغوطات الحياة بالمستقبل، مثل ما قلتي يعني دائما كنا نفكر ونقول نخاف بعدين وبعدين، هذا التفكير هو اللي تعبنا، هو اللي انطينا هذا التعب، لا يخلينا مرتاحين لا بالنهار ولا احنا نايمين بالليل.
0: صح صح. شوفي مرات
5: يعني سنة على سنة تصعب الحياة، والحياة خاصة الظروف والمعيشة، فكلنا نفكر وفكر لبعدين المستقبل، هذا التفكير حتى يخلينا يبين علينا عائل كبر،
0: وصلنا
5: بين أكبر من عمرنا.
0: صح صح صح، كلامش صح. شوفي بس احنا دائما نقول انه احنا حياتنا متكونة من ماضي حاضر مستقبل، فاحنا الماضي يعني هذه اخذوها قاعدة دائما لكل المستمعين، انه دائما الماضي يعني لا تفكرون به، لان الماضي اذا فكرنا به رح ناخذه الى الحاضر ويعني اثر على حاضرنا، وبعدين ينقلنا الى المستقبل، والمستقبل ايضا راح ياثر على حياتنا اليوميه.
5: الاخطاء اللي خطيناها بالماضي حتى لا نعيدها بالحاضر اكيد الا ما نتذكرها، يعني بصراحه ما تنسى.
0: اي بس شوفي احنا نحاول انه احنا صحيح نتذكرها، بس ما نخلي انه هذا الماضي ياخذنا الى الحاضر وينقلنا للمستقبل وياثر علينا، لان المستقبل هو مجهول ما حد يعرف.
5: أكيد. بس بسبب هاي الظروف الصعبة فنقوم نفكر بالمستقبل، شو راح يكون، وهل نحن نقدر نتجاوز هاي الظروف الصعبة، ونفكر بأولادنا بالمستقبل، يعني هذا التفكير هو اللي تعبنا بصراحة.
0: صدقيني.
5: بس نرجع ونقول الحمد لله على كل حال، أهم شيء الصحة، الله ينطينا الصحة أكيد. والسلامة، والحمد لله على كل حال.
0: أكيد أكيد نور، نصيحة من القلب الحياتي. المستقبل أبدا لا تفكرين به، صدقيني عيشي اللحظة، لأن هسه إحنا مثلا هسه آني إذا أطلع من الراديو هل راح أعرف شنو ده ينتظرني برا؟ ما ممكن. فالمستقبل إحنا قربين، عيش اللحظة والله كريم لي باكر.
5: صح، الله موجود أكيد، يعني كلامك صحيح، وشكرا على هالمعلومات الحلوة.
0: يا أهلا وسهلا،
5: تحياتنا للمخرج.
0: شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا،
5: مع السلامة.
0: أوكي يا هلا بيك. يا هلا. مستمعينا الأحبة، خلوني أقول لكم شغلة جدا مهمة، مو كل شخص ساكت هو مرتاح،

0: ولا كل شخص عصبي هو سيء، ولا كل شخص يضحك هو سعيد، ولا كل شخص يقول أنا بخير فعلا هو بخير. احنا مرات نحكم على السلوك، لكن احنا كأخصائيين نفسيين نحاول نسأل شنو الشعور اللي وراء هذا السلوك خلف العصبية. ممكن يكون خوف، ويمكن يكون خلف هذا الصمت يكون عجز عن التعبير، وخلف السيطرة ممكن يكون قلق، وخلف كثرة الانتقاد ممكن يكون شعور بعدم الأمان. ولهذا قبل ما نحكم على الشخص خلونا نحاول نفهمه بالأول وبعدين نحكم عليه، لأن أكو بيوت الناس بيها تحكي طول اليوم لكن ماكو تواصل حقيقي بينهم. فقط اللي نلاحظة أنه الغداء جاهز، وين الولد، دفعتي الفاتورة، باكر عندنا موعد، هذا كله كلام، لكن التواصل شيء ثاني مختلف. التواصل هو شلونك، أشوفك اليوم تعبان، أكو شيء مضايقك، أني وياك أحتاج أسمعك. وأحيانا الشخص ما يحتاج منك حل، يحتاج فقط يشعر أنه أحد يسمعه. هذا الكلام أوجهه لكل زوج وزوجة، ولكل أم وأب من يتكلمون ويا أولادهم، لأن أكو شيء مؤلم جدا، زوجين ما عادوا يشاجرون. طبعا تشوفوهم تقولون، الناس تقول أنه الحمد لله والله صاروا هادئين، لكن أحيانا هذا الهدوء فكرتوا أنه هو مو دليل أنه المشكلة انتهت، يمكن لأنهم هم استسلموا وكل واحد يعيش بعالمه. الأم مشغولة بموبايلها والأب مشغول بموبايله، هو يطلع وهي تبقى بالبيت، الأحاديث تقل والاهتمام يقل والمشاركة أيضا تقل، حتى المشاكل مرات تشوفون تقل لأن ما عاد عندهم طاقة يتناقشون بيها. وهنا نسأل، هل ممكن يعيش شخصين بنفس البيت وكل واحد يشعر أنه وحيد؟ إيه نعم، أكيد هذا الشيء موجود ونلاحظه بأغلب العوائل، وأكيد هسه مستمعينا دا يفكرون كل واحد هو من يا نوع من هذه الأمور اللي إحنا حكينا بيها، وهذا ممكن يكون نوع من الجفاف أو الانفصال العاطفي داخل العلاقة اللي نسميه الطلاق العاطفي. صدقوني الحل مو دائما هو الانفصال، أحيانا تكون البداية إنه نعيد شلون نتعلم نحكي، شلون نسمع، شلون نختلف بدون ما نجرح. خلونا نروح لفقرة استطلاع الرأي واللقاءات اللي أجريناها في عنكاوا مول عن موضوع حلقتنا وراء الأبواب المغلقة، ليش صرنا نتعب من كل شيء. وأكيد الشكر موصول إلى إدارة عنكاوا مول على إتاحتها الفرصة لنا بإجراء هذه اللقاءات. خلونا نسمع اللقاءات ونرجع وياكم مرة ثانية.
1: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7، من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي، استطلاع الرأي.
0: كم مرة قعدتي الصبح وحسيتي إنه جسمك كلش تعبان، ما قادرة لا تروحين للدوام ولا تقومين بأعمالك اليومية، حتى إذا ماما رادت من عندك فتشي تقولي لها ما عندي خلق أصلا أقوم من الفراش، تحسين إنه أنتي متعبة نفسيا، وهذه النفسية مأثرة على تعب جسدي، يعني يطلع على شكل آلام، ألم بالمعدة، ألم بالمفاصل، ألم بالرأس، صارت وياك؟ وشنو الموقف اللي واجهتيه؟
2: هي مرات تصير صراحة، لأنه واحد يعني يحتاج، يعني مرات طاقة نفسية تكون تعبانة وهاي، يعني على أكثر لازم يكون عنده واحد يشرح له وهاي يعني يحكي له مشاكل.
0: طيب بمن تستنجدين انت
2: دائما؟ صراحه صديقتي.
0: صديقتي. طيب ويا والدتك علاقتك مو قوي؟
2: تكون تعبانه وهاي يعني على اكثر لازم يكون واحد يشرح له وهاي يحكي له مشاكل.
0: طيب بمن تستنجدين
2: دائما؟

0: على نفسيتك وما قبلتي تطلعين تواجهين احد؟
1: بلي صديقتي.
0: زين شلون تواجهيني شي مشكله؟
1: صراحه احلها يعني مشاكلي انا وصديقاتي، مرات انا وامي اشرح لها وماما يعني تقترح لي فت شو اسمه يعني فت حل، تقترح لي اقتنعت اسوي هذا الحل، بس يعني ماما دائما تكون صح وتقترح لي حلول صحيحه وهاي
0: اكيد. طيب اذا صارت مشاكل بالبيت بين ماما وبابا شلون تنظرين الى هذا الموضوع؟ هل تاثر على نفسيتك؟
1: اي تاثر هوايه، وما احب هاي المشاكل العائليه وهاي، لانه احنا بعائلتنا ما نحب هيك مشاكل عائليه وما عندنا هوايه مشاكل عائليه، احنا دائما عائلتنا تعيش بسعاده وهاي.
2: حلو حلو حلو.
0: يلا شكرا جزيلا، نتمنى لك الموفقيه يا رب.
1: وتدللوا
3: يعني احيانا تصير بسبب ضغوط او مشاكل عائليه او مشاكل شخصيه، اي تصير هاي الشغلات، يعني تحل انه تقعد تفكر ويا نفسك وتحاول تلقى حل لهاي المشاكل وتصفيها. اي اكيد، مثلا واحد من اهلي يفتهمني وافتهمه او احد اصدقائي المقربين، اي معناها تطلع اللي بقلبك تخفف هذا شويه من المك.
0: شلون تشوفين انه الانسان مرات يكون مستنزف طاقيا، تعبان نفسيا؟ هل تحسين انه هذا الشيء يجي من العائله او من العمل او من ضغوطات الحياه اليوميه؟
4: اهلا وسهلا فيك. طبعا ما بعرف كل انسان له نظرته بهذا الموضوع، بس الموضوع بشكل عام هو كل متكامل. للاسف يعني العائله له دور والمجتمع له دور وضغوطات الحياة إله دور. بسبب الظروف الراهنة العامة أكيد كلياتنا تعرضنا لهالضغوطات هاي، فالإنسان بده يشتغل على نفسه وعلى ذاته شوي ليطلع منها ويقاوم بالمجتمع اللي هو فيه يعني.
0: أكيد. طيب حسيتي في يوم من الأيام أنه في عندك ألم بالمفاصل، ألم بالمعدة، ألم بالرأس، ورحتي راجعتي أطباء وما حسوا أنه أكو فد شيء أنه يوحي أنه عندك مرض معين؟
4: هلا هذا الألم العضوي وتحديدا بوضعنا الراهن، لا كله نفسي، فالإحساس طبعا طبعا، لأنه الألم المعنوي بيألم أكثر من العضوي يعني أو الجسدي. هلا هي ظروف خاصة. أنا آسفة ما في مجال إنه نحكيها، بس يعني ضغوط الحياة بشكل عام، خصوصا وقت اللي بتوصلي لمرحلة، طبعا هون البلد بلدنا، بس ساعة اللي بتكوني بغربة بتصير الضغط أكبر.
0: صحيح. شكرا جزيلا.
4: هلا شرفتينا. هلا بيك. هلا.
5: هو بشكل عام يعني مستلزمات الحياة ومتطلبات الحياة كتيرة وصعبة، يعني من قبل كان أسهل، هلا وصلنا لمرحلة ولوقت كل شيء صعب، يعني أولادك، ظروفك، معيشتك، فهذا كله بيلعب دور نفسي طبعا أكيد، وبس الإنسان نفسيته تتعب فبيأثر على الجسم وبيحس بأمراض، بيحس بأوجاع أكيد يعني.
0: طيب حسيتي في يوم من الأيام أنه أنت مستنزفة طاقيا وما عندك القدرة أنه تطلعين من المنزل أنه تأدين واجباتك أو أن تأدين العلاقات العامة اللي تعيشيها؟
5: طبعا طبعا اكيد، انا بتوقع انه كل شخص بمر بهيك مراحل بحياته اكيد يعني بسبب الضغوطات الكبيره، بس طبعا يعني احنا اكيد لازم نتجاوز هذا الشيء.
0: شكرا جزيلا.
5: اهلا وسهلا. هلا شكرا.
0: طبعا من نسمع اراء الناس نكتشف انه التعب مو دائما سببه جسدي، مرات النفس من تتعب الجسم أو الجسد يبدي يحكي ويعبر عن اللي بداخلنا. ضغوط البيت، مشاكل العائلة، متطلبات الحياة، وحتى الأشياء اللي نكتمها ممكن تتحول إلى صداع، تتحول إلى ألم أو إلى إرهاق مستمر. والجميل أو الحلو أنه هواية من الناس صار عندهم وعي أنه بعض الأعراض الجسدية ممكن يكون وراها سبب نفسي، وأنه الحكي ويا شخص نثق به قد يخفف عنا بهواية أمور. بس السؤال الأهم خلي أسألكم هو، هل تعودنا إحنا على الضغط لدرجة أنه صار التعب جزء من حياتنا؟ وهل نعرف أنه فعلا شلون نعتني بنفسنا قبل ما يوصل التعب إلى أجسادنا؟ وهنا نريد نوقف شوية ونسأل نفسنا، طيب إذا جسدنا دي يوجعنا ونفسيتنا دا تتعب وإحنا مستمرين.

نتحمل؟ شقد ممكن يبقى الإنسان ساكت قبل ما يدفع الثمن؟ يمكن مرات تقول إيه هو مجرد تعب، باكر أكيد راح أرتاح، بس باكر يجي وتبقى بنفس الدوامة، لأن المشكلة مو دائما هي بالجسد، مرات أكو وجع أعمق ما أخذ حقه من الاهتمام. ولهذا اليوم راح نحكي عن التعب اللي نعيشه وراء الأبواب المغلقة، التعب اللي ما حد يشوفه بس إحنا دنحسه بكل تفاصيل حياتنا. خلونا نفتح هذا الباب سوية ونفهم ليش صرنا نتعب من كل شيء، وشلون نعرف إذا اللي دنعيشه هو ضغط طبيعي لو إنذار من نفسيتنا. تحتاج من عدنا وقفة قليلة واهتمام. وحب أذكركم قبل ما نكمل الموضوع أنه محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول وراء الأبواب المغلقة ليش صرنا نتعب من كل شيء، وهواتفنا متاحة أمامكم مع خدمة الواتساب كورك 0750-3-800-333 وآسيا سيل 0773-800-333. وأكيد إحنا بنهاية الحلقة مثل ما عودناكم هناك جائزتين، مقدمة واحدة من عيادة الأخصائية والثانية هي مقدمة من غسل المصيف عبارة عن غسل سيارة مجاني. مستمعينا الأعزاء، طبعا بعد الفاصل نكمل حديثنا عن الأطفال وعن الضغط المادي والتفكير الزائد وتأثير الهاتف على العلاقات داخل البيت، وراح نحكي أيضا عن خطوات بسيطة نقدر من خلالها نرجع الأمان إلى بيوتنا. فأبقوا ويانا في برنامجكم صحتنا النفسية، ونطلع فاصل صغير من مخرجنا.

0: مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم من جديد وحديثنا اليوم عن التعب النفسي اللي يبدأ من الداخل لكنه أحياناً ينعكس على كل أفراد العائلة. خلونا نروح للأطفال. الأطفال مرات ما يحتاجون نفهمهم كل مشاكل، ما يحتاج نفهمهم عفواً كل المشاكل الكبار، لكنهم يشعرون بيها، يشوفون نبرة الصوت، يشوفون الصمت، يشوفون الخلافات اللي تصير بين الأم والأب، ويشوفون مرات الأم المتعبة، ويشوفون الأب العصبي، ويبدي الطفل يسأل نفسه شنو صاير؟ لكن الطفل أحياناً ما عنده كلمات حتى يعبر، فيبدي يعبر بسلوكه، ولهذا نشوف هواية أطفال يصيحون، يتعصبون، يبكون، بس إحنا هل من كم مرة إحنا انتبهنا إلى هذا الطفل ليش دا يسوي هذه السلوكيات الغير مرغوب بيها؟ طبعاً طفل يصير عصبي، طفل يرفض المدرسة، طفل يتراجع مستوى، وطفل يصير متعلق بالأم، ومرات طفل يصير هادئ جداً، وإحنا ممكن نقول هذا مدلل أو هذا عنيد، هذا ما يسمع الكلام. لكن قبل ما نسأل ليش هذا الطفل دا يتصرف هالشكل، خلونا نسأل شنو دا يحاول يقول إلنا بهذا السلوك. أكو أطفال الأهل يمدحوهم ويقولون والله ابني ما يسوي مشاكل، كلش هادئ وما يطلب أي شيء، لكن وراء هذا الهدوء مو دائما يعني هو راحة. بعض الأطفال يتعلمون من البيئة إذا حكيت ما حد يسمعني، فيختارون الصمت، ولهذا الطفل يحتاج أكثر من الطعام والمدرسة والملابس اللي هذه إحنا نعتبرها أمور جدا مهمة، ولكن أكو شيء أهم وأعمق. هذا الطفل يحتاج يشعر أنه صوته مهم، وأنه مشاعره مهمة، وأنه أكو أحد دا يسمعه. خلونا نحكي عن موضوع مهم جدا وهو الضغط المادي. أكو بيوت الحب بيها موجود، لكن الضغط المادي دا يستهلك الجميع. الأب نشوفه دائما يفكر شلون أوفر، والأم تفكر شلون أدبر، وهذه هي معاناة أكثر العوائل. والأطفال خطية، عندهم احتياجات، والمصاريف دا تزيد، والمستقبل مجهول، والقلق دا يدخل إلى كل حديث، ومرات الخوف دا يتحول إلى عصبية، والعصبية تتحول إلى خلاف، والخلاف يتحول إلى صمت، وبعدها كل واحد يلوم الثاني. بينما إذا نرجع إلى أصل المشكلة، أحيانا إحنا الاثنين خايفين، ولهذا لازم نفرق بين المشكلة نفسها وبين ردة فعلنا عليها. ترى مو كل مشكلة نقدر نحلها فورا، لكن نقدر نتعلم شلون نواجهها بدون ما نخسر بعضنا. ونجي إلى جانب آخر، العقل اللي ما ينام. وأكيد كثير من الناس دا يواجهون هاي المشكلة، لأن أكو ناس هواية يقول لك أنا طول الليل ما أنام، وأكو إنسان مرات جسمه بالبيت لكن عقله يمكن بمكان آخر، يستلقي حتى ينام ويبدي شنو راح يصير باكر، ليش فلان حكى هيجي، إذا خسرت شلون، وإذا مضر إلى إذا مرض أحد شلون، وإذا ما قدرت، وإذا صار شيء. طبعا هنا العقل يحاول يحمي الإنسان من المستقبل، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه أحيانا ديعيش الخطر قبل ما يصير، وهذا الشيء أيضا أغلبنا ديواجهه. فالتفكير بي دائما حل، وأحيانا التفكير الزائد يخليك تعيش نفس المشكلة عشرات المرات وبدون ما يصير أي شيء بالواقع. ولهذا بالعلاج المعرفي السلوكي نتعلم شلون نتوقف عند الفكرة ونتفحصها، هل هذه الفكرة هي حقيقية أم مجرد احتمال؟ شنو الدليل على ذلك؟ وهل أكو تفسير آخر؟ طيب إذا صار هذا الشيء فعلا، هل أقدر أتعامل وياه وقتها؟ هذه الأسئلة قد تساعدنا على تخفيف سيطرة الأفكار علينا. طيب خلونا نعترف بشي صار تقريبا بكل بيت وبكل عائلة، كلها جالسة، الأب بالموبايل، الأم بالموبايل، والابن يلعب، والبنت تتصفح، الجميع موجود. لكن هل فكرتم إنه ما حد حاضر المشكلة، ما حد حاضر بالمكان؟ طبعا هنا الطفل يحتاج عين أمه، الزوج يحتاج اهتمام زوجته، أما الزوجة تحتاج إنه أحد يسمعها، مثلا الزوج، مثلا الأولاد، والأب مرات يحتاج يشعر إنه الأولاد يشوفوه. وأحيانا 20 دقيقة من الحضور الحقيقي هي أقوى من ساعات من الوجود الجسدي، واللي هذه إحنا دائما مرات نشوف الأب يقول لك أنا حاضر بالبيت 24 ساعة قاعد وياكم، بس هل يا ترى أنت كأب أنت موجود نفسيا ويا الأولاد أو ويا الزوجة، أم هو فقط جسد؟ جربوا اليوم ولو ل20 دقيقة فقط، خلوا الموبايلات على جهة، اجلسوا مع بعض واسألوا بعض شلون كان يومك، شنو اللي فرحك اليوم، شنو الشيء اللي ضايقك، واسمعوا بعضكم. ترى مو شرط تقدمون حلول، لأن أحيانا مجرد الاستماع هو بداية العلاج للعلاقة. ونجي إلى نقطة مهمة جدا، نشوف مرات الكلمات اللي نزرعها داخل أطفالنا. لما نقول للطفل أنت دائما غلط، شوف أخوك ما منك فايدة، طيب ليش أنت مو مثل فلان؟ يمكن إحنا ننسى هذا الكلام بعد 5 دقائق، ولكن هل فكرتم إنه هذا الطفل ممكن يحمل سنوات طويلة؟ وهذا الشيء أنا دائما ألاحظه بالعيادة، عندما يجون عندي كثير من الأشخاص إنه أشوف كلمات انزرعت في أدمغتهم بالطفولة وما زالوا يعانون من عدها، وممكن هذا الشخص من يكبر هو يقول بداخله أنا مو كافي. إحنا كأهل مو فقط نربي الطفل عن نجاح، إحنا أيضا نبني صوت الداخلي. أحبتي المستمعين، فكروا هل صوتكم داخل أطفالكم بعد سنوات راح يكون صوت دعم لو صوت نقد أو انتقاد؟ ولهذا نحتاج ننتقد السلوك إذا كان خاطئ، لكن بدون ما نحول الخطأ إلى حكم على قيمة الطفل نفسه. هنا الطفل ممكن يخطأ، لكن الخطأ ما يعني إنه هذا الشخص، إذا هذا الطفل فاشل أو سيء أو غير محبوب. مستمعينا الأحبة، بعد كل هذا الحكي يمكن واحد راح يجي ويسأل طبيب شلون نرجع الأمان إلى بيوتنا. الحقيقة مو مطلوب نخلق بيت بلا مشاكل، هذا طبعا أكيد مستحيل، لكن نقدر نخلق بيت نعرف شلون نتعامل به مع هذه المشاكل. ناخذ آخر اتصال لضيق الوقت البرنامج. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: من ويانا؟
1: ست منال.
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
1: أنا ست آمنة من وزارة التربية بمديرية العامة للمناهج التربوية، المناهج الدراسية، باحثة اجتماعية.
0: عفوا بس الاسم؟
1: عجبتنا البرنامج.
0: عفوا بس الاسم.
1: آمنة.
0: آمنة، أهلا وسهلا. آمنة. ست آمنة.
1: آمنة.
0: نورتينا. آمنة. وشرفتينا.
1: تسلمي. تسلمي لي حبيبتي. دا تابع يعني منذ فترة البرنامج، أشوف كلش نصائح قيمة وجيدة كلش، فأعجبتني أشارك بموضوع اليوم كلش جيد. يعني أريد أضيف معلومة جديدة ولو هي قديمة موجودة بس إحنا بدنا نشعر بيها، اللي هي مقارنة إنجازات الشخص أو تقبل الشخص لنفسه كما هو عليه. يعني الشخص أول ما مثل ما نقول يصبح يشوف نفسه أنه معدم، لا حول ولا قوة لديه، ما عنده أي إنجاز، يعني دائما يشوف نفسه بالناحية السلبية، ينظر إلى إنجازاته.
0: نعم بالضبط.
1: فإذا يكون مثلا الطالب بالمدرسة يحقق درجة معينة، خلينا نقول درجة 80،
0: نعم
1: دائما يقارن نفسه ويا زميله، يقول أخ ذاك أخذ 81 أنا أخذت 80، زين هو هالحالة يفسد السعادة عن نفسه.
0: نعم.
1: كذلك الإنجازات اليومية للأمهات بشكل على الناحية الاجتماعية، شوفين الأم ده تتعب ده تكد النهار كله، كل هذه تشوف مثلا جزئية معينة في داخل البيت عندها تقصير بها، هي مو متعمدة التقصير وإنما صار عندها هالشكل إنه خلته في درجة ثانية من اهتماماتها، ظلت عاد تعاتب نفسها، تقارن نفسها مع الآخرين، تقول فلان بيته هيك وفلان أولادها الشكل، ما معناه أن هي بنفسها أو الشخص هو نفسه هو الذي ينقص من شأن نفسه، هو الذي ينقص من إنجازاته. فهذا من يصير بحالة مقارنة، المقارنة يفسد السعادة الروحية للشخص. فأتمنى من كل إنسانة أو كل أم بيت أو أب، كل شخص لا ينظر إنه للإنجازات مالته أو لحياته بشكل سلبي، النظرة الإيجابية كلش تكون يعني قوية وتساعد وتحفز نحو الأحسن والأحسن والأحسن. وهذه المعلومة اليوم بس أردت أخدمكم بها.
0: طبعا مشاركة جدا قيمة.
1: ما شاء الله.
0: لا أكيد مشاركة جدا قيمة، يعني وأحنا دائما نركز إنه المقارنات هي اللي ترجعنا إلى الوراء. إحنا مرات نباوع على، ما نباوع على الكاس المملوء، نباوع على الجزء الفارغ به، ولهذا إحنا تصادفنا هواية مشاكل. طبعا مشاركة جدا قيمة، ويا ريت إحنا كل حلقة نسمع صوتك ومشاركتك، لأن أكيد حضرتك لك خبرة كبيرة في مجال التربية والتعليم.
1: الله يخليك، تسلمي لسمنا، أتمنى لكم التوفيق. مشكورة.
0: شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك. الله يخليك.
0: طبعا أول شيء نسمع قبل أن نحكم، مو كل شخص يحكي يريد نصيحة، أحيانا يريد أحد يسمعه فقط. ثاني شيء نتعلم الاعتذار، الأب يقدر يعتذر، الأم تقدر تعتذر، الزوج يقدر يعتذر، والزوجة أيضا تقدر تعتذر. مرات الاعتذار صدقوني ما يقلل من قيمتكم، بالعكس يعلم أطفالنا أنه الخطأ طبيعي، لكن إصلاحه هو مسؤولية. ثالث شيء نتعلم الحدود، الحب ما يعني إلغاء الذات، نقدر نحب شخص ونقدر نقول له لا هذا الشيء ما يناسبك. رابع شيء نتوقف عن المقارنة، مثل ما حكت الست الفاضلة هنا، لا تقارن ابنك ولا زوجتك ولا نفسك. خامس شيء نخصص وقت بلا شاشات حتى لو كان 20 دقيقة، نحكي نسمع نسأل شلون كان يومك. وسادس شيء نهتم بأنفسنا قبل الانهيار، لا تنتظر حتى توصل إلى مرحلة ما عاد تتحمل. إذا التعب مستمر ويأثر على النوم أو العمل أو العلاقات أو الاستمتاع بالحياة، فاطلب المساعدة من مختص نفسي أو طبيب حسب الحالة. هو خطوة وعي أبدا، هو مو ضعف. وأحب أضيف معلومة مهمة جدا، الراحة النفسية مو معناها فقط إنه هذا الإنسان ينام، الإنسان يحتاج راحة جسدية، يحتاج راحة ذهنية، يحتاج علاقات آمنة، ويحتاج وقت خاص لنفسه، ويحتاج يشعر أنه هو مسموع ومقدر. ولهذا ممكن شخص ينام ساعات كافية ويبقى هو متعب، لأن عقله دا يعيش ضغط مستمر. وأحيانا جلسة حوار صادقة أو وضع حدود صحية أو الحصول على مساعدة مناسبة ممكن قد تكون جزء من استعادة التوازن النفسي. وقبل ما نختم خلوني أعطيكم تمرين بسيط أسميه ورقة الصراحة. الكل يأخذ ورقة وقلم أو حتى جاوبوا بينكم وبين نفسكم على 3 أسئلة فقط. السؤال الأول: شنو أكثر شيء مستنزف نفسيتي حاليا؟ الشغل، العائلة، الوضع المادي، العلاقات، التفكير، أو شيء آخر. أما السؤال الثاني: هل هذا الشيء موجود فعلا؟ لو أني دا أزيد من معاناتي بطريقة تفكير اتجاه هذا الشيء. أما السؤال الثالث: شنو أصغر خطوة أقدر أسويها من اليوم حتى أخفف من هذا الاستنزاف؟ طبعا أكيد ما مطلوب تغيير حياتك كلها، بس أني أريد خطوة واحدة فقط: مكالمة اعتذار، وضع حدود، نوم أفضل، مشي نصف ساعة لنفسك، حديث صريح، أو حتى قرار أنه إنك تطلب مساعدة. صدقوني أحبتي أنه التغيير الكبير أحيانا يبدي بخطوة صغيرة جدا. وصلنا إحنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد طولنا عليكم، ولكن كلها معلومات قيمة وهي من حياتنا اليومية. والبرنامج كان عن موضوع: وراء كل باب مغلق أكو قصة، أكو بيت يضحك وبيت يبكي وبيت ساكت وبيت كل شخص بيده يعيش وحده رغم وجود الجميع. ولهذا لا نحكم على الناس من الخارج ولا نحكم على أنفسنا بقسوة. يمكن أنت اليوم مو كسول، يمكن أنت مستنزف طاقياً أو مستنزف نفسيا، يمكن مو عصبي بطبعك، يمكن متعب، يمكن مو بارد، يمكن ما تعرف شلون تعبر، ويمكن بيتك مو خربان لكن يحتاج أحد يبدي بإصلاح طريقة الحوار داخله. وأريد أختم برسالة لكل أم ولكل أب ولكل زوج وزوجة ولكل ابن وبنت: لا تنتظرون حتى يصير الألم كبير حتى تبدون تسمعون بعض. احجوا قبل ما يصير الصمت عادة عندكم، اعتذروا قبل ما يصير الجرح عميق، احتووا أطفالكم قبل ما يبحثون عن الأمان خارج البيت، واهتموا بأنفسكم قبل ما تنتقد تنفذ طاقتكم. خلونا الآن نروح إلى فقرة القرعة. الفائز الأول ويانا 6 آمنة، ألف مبروك، ربحتي ويانا جلسة واستشارة مجانية من عيادة الأخصائية منال عقراوي. 6 آمنة تجين أسوي لك جلسة هي عبارة عن 32 نقطة براسنا، هذه كل شخص يسويها، يعني مو إلا شرط عندك شغلة نفسية أبدا. هذه 32 نقطة هي كل إنسان محتاجة، نعتبرها كفتح مسارات الوعي وتنور حياتنا وتخلصنا من كثير معتقدات وأفكار إحنا متبنيها من البيئة، من المجتمع، من الشارع، من الأصدقاء. فألف مبروك 6 آمنة. أما الفائز الثاني هي الفائزة رحاب، 6 رحاب، ربحتي ويانا جائزة من غسل المصيف، ألف مبروك 6 رحاب. إن شاء الله كنت وياكم بهذا البرنامج وأنه انطينا حق لهذا الموضوع. كلمة أخيرة: لأن البيت الصحي نفسيا مو هو البيت اللي ما بيه مشاكل، صدقوني البيت الصحي هو البيت اللي نختلف بيه بدون ما نكسر بعض، نغضب بدون إهانة، نخطأ نعتذر، نتعب ونطلب المساعدة، ونحب مو بس بالكلام وإنما بالفهم والاحتواء والاحترام. أكيد كنت معكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأترككم اليوم مع هذه الجملة: مو كل بيت يحتاج آثاث جديدة، بعض البيوت تحتاج كلام جديد واهتمام جديد ورحمة أكثر. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة، وكونوا دائما أرحم بأنفسكم وبالناس اللي تحبوهم، ومع ألف سلامة.

0: Sim.
1: ديك شميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا نحبي وتعنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية، يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير لكل قلب صاحي اليوم وهو شايل هم أو تعب أو حتى أفكار ما خلته ينام مرتاح. خلونا نبدي يومنا بهدوء ونتذكر أنه مو لازم كل يوم نكون بأفضل حالاتنا. أحياناً كل اللي نحتاجه هو نتوقف شوية وناخذ نفس عميق. خلون هذا الصباح بداية جديدة، ابتسموا حتى لو ابتسامتكم كانت بسيطة، اعطوا أنفسكم فرصة وخلوا بالكم على صحتكم النفسية مثل ما تهتمون بصحتكم الجسدية. صباحكم طمأنينة وسلام ويا هلا بيكم.

أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. راح أكون وياكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. أرحب بكم وراح نحاول بحلقة هذا اليوم أن نقترب أكثر من حياتنا اليومية، من مشاعرنا ومن الأشياء اللي أحيانا نعيشها بصمت وما نعرف شلون نعبر عنها. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا متاحة أمامكم عبر الأرقام التالية 0750380033، آسيا سيل 0773080033، وأكيد خدمة الواتساب هي متاحة أمامكم. وأيضا في نهاية الحلقة أحب أقول لكم أنه هناك جائزتين مقدمة. الجائزة الأولى هي من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف، هي عبارة عن غسل سيارة مجاني. وحب أن أقول لكم أنه محور حلقتنا جدا مهم، وخلوكم ويانا اللي يقول خلف الأبواب المغلقة ليش صرنا نتعب من كل شيء. وأكيد راح نكون وياكم على الأرقام الكورك والآسيا سيل على خدمة الواتساب. خلونا نطلع فاصل وياكم.

0: أحبتي المستمعين، اليوم ما راح نحكي عن موضوع نفسي محدد ولا راح نحكي عن مشكلة وحدة بعينها. اليوم راح نحكي عن شيء يمكن أغلبنا يشعر به لكن قليل من عندنا يعرف سبب الحقيقي ويسمي التعب، بس مو التعب اللي يروح بالنوم. هنا أحكي عن التعب اللي تنام وانت تحمله بداخلك وتصحى الصبح وتكتشف انه بعدك موجود، بعده موجود. تضحك بس ما عندك طاقة، تطلع وتلتقي بالناس بس بداخلك يريد يرجع للبيت، تشتغل، تنجز، تتحمل وتكمل يومك كأن كل شيء هو طبيعي. وبالليل مرات ترجع تسأل نفسك ليش أنا تعبان لحد هذه الدرجة. خلونا ناخذ اتصال، يبدو الاتصال انقطع. قد يكون من ضغط العمل ويمكن المسؤوليات كثيرة، يمكن الوضع المادي قد يشغلك، ويمكن أكو علاقة مستنزفة من طاقتك، ويمكن أيضا هناك مشاكل عائلية، ويمكن المشكلة أنه عقلك ببساطة مدى يسكت. كل هذه الأمور إحنا تصير ويانا، ومرات قد تفكر بالماضي، تخاف من المستقبل، تحلل كلام الناس، تعيد المواقف وتتوقع الأسوأ. وبين كل هذا أنت تحاول تكمل حياتك وكأنما ماكو أي شيء يشغلك. اليوم أريد أخذكم إلى نقطة أعمق، إلى المكان اللي كل واحد من عدنا يرجع إلى بالنهاية، وهو البيت. ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك دكتورة؟
0: يا أهلا وسهلا. عفوا أنا بعدني مصايرة دكتورة، حاليا أنا طالبة دكتورة. للعلم. شلونك حبيبتي؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا. من ويانا؟
1: سارة.
0: يا أهلا وسهلا سارة. يبدو أنه أول مرة تتصلين بينا مو؟
1: أي نعم.
0: إذا ما أكون غلطانة. شلونك؟
1: الحمد لله.
0: أكيد سمعتي محور حلقتنا اليوم اللي كل إنسان إحنا يعاني من عنده، بس أغلبنا ما نحكي به. صح؟
1: صح صح. هو صارت ليش الضغط علينا؟ لأن ما نحكي شي بداخلنا.
0: بالضبط.
1: كثير نخلي بقلبنا، فصارت ضغوطات كثير علينا إنه ما نبينه قدام أحد. يعني
0: صحيح.
1: أكيد شلنا نتعب، يعني شعب وصلنا نهتم بغيرنا أكثر ما جاي نهتم بنفسنا، جاي ننسى مرات الواحد دا ينسى نفسه قد ما دا يهتم بغيره، أو دا نهتم أنه نطلع الأشياء اللي بداخلنا.
0: صح بالضبط. طيب شنو موقف صادفك أنه أنت مثلا صار وياك فد موقف وقعدتي من الصبح وأنت ما عندك طاقة، مستنزفة طاقتك، تعبانة، عندك آلام جسدية، عندك ألم بالرأس، ألم بالمعدة، ألم بالمفاصل، صارت وياك وحاولتي أن تعرفين السبب بس ماكو سبب؟
1: صارت وياي وأكمل. يعني مرات واحد يكون الصبح يعني أريد ما أقدر مرهن، يعني تعب يعني جسمي على مفاصلي، بس لازم أنه أكمل. هذا يومي وروتيني، لازم أكمل مثلا دوام على مسؤولية البيت على الأطفال، خلص لازم أكمل. تجيني كثير أيام تعباني نفسيا وجسديا تعباني، بس خلاص نكمل.
0: تعرفين سارة، أنا من صوتك دا أحس أن أنت كلش تعبانة. صح؟ صح؟
1: فأي شيء سارة مثلت أولاد على دوام
0: صحيح.
1: ها هي واحد مرات لازم يكمل خلاص.
0: أكيد أكيد أكيد. إحنا
1: فترة الراحة مالتي نص ساعة مرات بس. نعم. والباقي خلص نكون على روتيني.
0: طيب بهاي النص ساعة شو تسوين مثلا؟
1: هاي النص ساعة أقعد شوي أصفح الموبايل وخلص، بس هاي. أو مثلا دفوت أتمدد شوية، مستحيل يخلوني الأولاد. يعني مرات أقلم ليش ماما خلوني أرتاح شوية.
0: بس تعرفين أقول لك شغلة، مرات حتى من تصفحين الموبايل قد يزيد الضغط النفسي عندك أكثر. ليش؟
1: أكون شغلت نشوف التعب أكثر. صح؟
0: نعم نعم. مرات تبدي المقارنات، مثلا أبسط شيء، شوفي مثلا أنت هسه تعبانة نفسيا ويجي لك فدريل أو فد فيديو أنه أكو ناس مستمتعين ومسافرين وطالعين خارج القطر، فراح تقولين زين أني ليش هيكي وهاي الناس هي طالعة ودا تستمتع بحياتها، فهذا بحد ذاته راح يزيد لك من الضغط النفسي. صح
1: صح والله صح، بس اذا واحد يخلي مقارنه بين غيره يا كان متعبانه اكثر. الحمد لله اكو يعني اكو انه انسان ما يخلي مقارنه، انه انتبه على حياتي واشتغل على نفسي، يجي يوم اللي استمتع بيه وبقيت
0: بالضبط بالضبط. يا ريت كل الناس
1: اقارن روحي بغيري كان سألني اكثر واحد بس بالمقارنه او يتابع غيره راح يتعب اكثر من اي شيء.
0: كلامك صح 100%. أكيد أكيد.
1: فالحمد لله على هاي النعمة إني اللي عندي يا الحمد لله والشكر يا رب.
0: الحمد لله والشكر والحمد لله إنه سمعنا صوتك.
1: تسلمين.
0: وإن شاء الله دائما تكونين من أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا على تواصلك. يا أهلا وسهلا. نرجع لموضوعنا، مثل ما قلنا إنه مرات هو البيت قد يكون إحنا هو المكان الآمن اللي نرجع إليه، لأن مرات التعب اللي نحمله من الخارج ندخله ويانا للبيت، والبيت اللي المفروض يكون مكان الراحة يصير هو المكان اللي يظهر به كل التعب. خلونا نتخيل بيوتنا من الخارج، الأبواب مغلقة ومن الخارج كل شيء بين طبيعي، ويمكن قد نسمع ضحك، يمكن نشوف عائلة متجمعة، ويمكن حتى نشوف صور جميلة على السوشيال ميديا مثل ما حكينا هسه ويا الأخت. لكن شنو اللي دا يصير خلف الأبواب؟ أكو أم طول اليوم تخدم الكل وبالليل تبكي وحدها طبعا، وأكو أب يحمل هم الشغل والفلوس والمستقبل ويرجع للبيت ساكت، وأكو زوجين يعيشون بنفس البيت لكن من زمان ما صار بينهم أي حوار حقيقي، وأكو طفل هادئ جدا والأهل فرحانين يقولون أكيد ابننا ما عنده أي مشكلة، لكن ما حد سأل شنو بداخل هذا الطفل. وأكو شخص يضحك طول اليوم ومن يدخل غرفته يحس إنه ما يريد يشوف أحد، وأكيد كل اللي دي يسمعوني هسه مارين بهذه المواقف. طيب هل إحنا فعلا بخير لو تعلمنا؟ وهنا هو سؤال حلقتنا الحقيقي، فقط شلون نخفي تعبنا. مستمعينا الأعزاء، أحيانا الإنسان يروح للطبيب ويقول دكتور جسمي تعبان، يسوي فحوصات ويمكن تكون النتائج كلها طبيعية إلى حد كبير، فيرجع ويسأل شنو بي حالي. ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد
1: حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا، من ويانا؟
1: رحاب.
0: يا اهلا وسهلا رحاب، شلونك؟
1: اهلا بيكي.
0: شلون صباحك؟ ان شاء الله
1: الحمد لله
0: مطعم بالطاقه والحيويه.
1: أكيد. ان شاء الله ان شاء الله، احنا اللي نجيب الطاقه والحيويه لنا.
0: بالضبط، عاشت ايدك
1: تفكيرنا وبشعورنا، لان التعب هو شعور ممكن يصير من تتراكم علينا المسؤوليات والهموم وحزن.
0: أكيد.
1: مشاكل.
0: اكيد
1: فنحس بهاي الامور تحتاج الى طاقه كبيره. صحيح. فاحنا شلون احنا لازم نشجع نفسنا ونجيب الطاقه الايجابيه لنا حتى لا نتعب نفسيا.
0: والله عاشت ايدك، يا ريت كل الناس تسوي مثلك يا رحاب.
1: شكرا.
0: يعني فعلا انت طاقه ايجابيه.
1: شكرا. تسلمين حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا، شكرا لتواصلك سيد رحاب.
1: اهلا اهلا بك حبيبي.
0: يا اهلا
1: تسلمين.
0: هلا وعيان. مثل ما قلنا الكل يرجع يسال نفسه شنو بي حالي. هنا لازم ننتبه إلى أنه الضغط النفسي المستمر ممكن ينعكس على الجسم أيضا، وممكن يظهر على شكل قلة نوم، إرهاق، صداع، توتر، عصبية، قلة تركيز، نوم أكثر من المعتاد، وهذا اللي نلاحظه على أكثر من شبابنا في هذه الأيام. وأحيانا حتى الأشياء اللي كانت تفرح الإنسان ما عاد تعود تفرحها مثل قبل. يبدو هناك اتصال، نأخذ اتصال ونرجع لكم. ألو، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، صباح الورود،
0: صباح الورد والياسمين. من ويانا؟
2: معك خالدة.
0: خالدة، يا أهلا وسهلا خالدة، شلونك؟
2: الحمد لله نشكر الرب دائما.
0: شخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الرب دائما، نقوم مثل ما أقول نكون فرحانين وبطاقة حلوة حتى لا نكمل كل النهار بهذا الجمود.
0: أكيد أكيد، حتى مرات إحنا أكو جمل الامتنان هذه ما نستغني عنها، أي في أي صباح إحنا نستقبله بالامتنان للرب على كل شيء اللي حلو موجود بحياتنا، وما نركز على الأشياء السلبية.
2: لا طبعا، دائما الإنسان للأسف أكو ناس إحنا نسميهم هذول الناس السلبيين كثير، يعني
0: أكيد.
2: يعني دائما أصلح بهالناس وما ديفيد معهم، يجون على السلبي كذا راح يصير كذا راح يصير كذا، ليش ما تجون يدخلون راح يصير فلان كذا، تطور فلان، فرح فلان كذا، يعني كله أجيبه للحلو الحلو. حتى تشوفين أنت لو كنتي مريضة تصحين، يعني مثل ما أقول
0: صحيح،
2: يعني ترى المرض مثل ما يقول أي مرض كان نفسي وعضوي هو نصه نفسي.
0: بالضبط بالضبط، هو كله نفسي أكيد. شكرا جزيلا نعم كملي إذا عندك يعني بعد حكي.
2: لا العفو، قلت هي زخم الحياة، يعني اللي دا يستطلع على هاي الأمور اللي بالموبايلات وكذا وكذا، تشوفين التطورات، يريد هو دا يتحارب مع هذه السرعة، دا يزخم الفكر، ما دا يخليله لا راحة فكرية، لا نوم كافي، لا تغذية حلوة، هاي كلها دا تأثر على الشخص.
0: أكيد أكيد على شديد.
2: هي الأشياء المهمة هي.
0: بالضبط بالضبط، هي هاي الأمور اللي إحنا لازم نركز عليها.
2: طبعا.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا، يا أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير.
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: الله يسعد لي صباحكم.
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: معك عبد الكريم من سوريا.
0: يا أهلا وسهلا، شلونك عبد الكريم؟
3: والله غير شكل الحمد لله. شو هالبرنامج ما شاء الله عليكم، برنامج غير شكل والله.
0: شكرا، من ذوقك من ذوقك.
3: عم تابعكم على اللايف على الفيسبوك.
0: يا اهلا وسهلا بيك، اكيد سمعت محور حلقتنا.
3: اكيد.
0: طيب شنو رايك؟
3: والله وقت حكيت هيك حسيت انه انا عم تحكي علي انا.
0: اكيد اكيد، احنا كلنا بشر ونمر
3: بنضحك وكل شيء، بس وقت هيك مفوت على غرفتنا ما بنحب نشوف حدا نهائيا ولا نسمع صوت حدا.
0: اكيد. طيب شنو اللي
3: أبداً.
0: شنو اللي تعاني من عنده اذا نقدر حتى نساعدك؟
3: هلق انه انا هيك بخفي همومي بكاست متي وبكاست متي وبقعد هيك.
0: طيب ايش قد عمرك عبد الكريم؟ ايش قد عمرك؟
3: عمري 24 سنة. والله
0: 24، أكيد ما متزوج.
3: متزوج عنده ولدين.
0: يا أهلا وسهلا. الله يحفظ لك ياهم. فأكيد أنت الجهال متعبيك، الحياة متعبتك.
3: الحمد لله.
0: طيب شلون تتعامل ويا متاعب اللي تصادفك بالحياة؟
3: ألو،
0: شلون تتعامل ويا المشاكل اللي تصادفك بالحياة؟
3: هلق إذا بقدر إنه طنش بطنش، إذا ما بقدر بتعامل معها، بس يعني صح بيصيبني شوي توجع منها وألم، إنه في مواقف مثلاً إذا حدا يضربك أحسن ما يحكيك كلمة.
0: أكيد أكيد، تابعنا إلى نهاية
3: الكلمات تجرح أكثر من الضرب.
0: نعم أكيد، تابعنا لنهاية الحلقة راح نعطيكم تمرين جدا هو بسيط، فإن شاء الله تستفادون من عنده.
3: بس دحكي كلمة معليش.
0: يلا.
3: أنا بدي أشكر الأستاذ الياس كتير كتير كتير لأنه عرفني على الإذاعة جميلك.
0: شكرا لألك، شكرا لألك.
3: وتحياتي للكادر كلاته من دون استثناء.
0: شكرا جزيلا، تحياتنا لكم ولأهل سوريا كلهم. يا أهلا وسهلا.
3: تحياتي لكم للشعب العراقي الشقيق.
0: شكرا جزيلا.
3: شكرا شكرا.
0: يا أهلا وسهلا.
3: باي باي.
0: طيب أكيد إحنا كنا بهذه الحياة، إحنا عندنا ضغوطات نفسية، بس تبقى على الإنسان إنه هو شلون يتعامل ويا هذه الضغوطات اللي قد تواجهه. لكن وجود هذه الأعراض اللي حكينا عليها مثل صداع، توتر، عصبية، قلة تركيز، نوم قليل، ما تعني مباشرة إنه هذا الشخص عنده اضطراب نفسي، لأن التعب الجسدي ممكن تكون إلى أسباب مختلفة أيضا. ولهذا إذا كانت الأعراض مستمرة أو شديدة، فمن المهم أن تستشيرون الطبيب أو المختص النفسي حسب الحالة اللي تواجهكم. لكن الرسالة اللي أريد أوصلها هي أكو شيء بداخلك يحتاج أنه تنتبه إليه، لأن النفس مثل الجسم، وإذا ظلت تضغط عليها وتقول أتحمل وأتحمل وأتحمل ولا ما لا نهاية، يوم من الأيام أكيد راح توصل إلى مرحلة وتقول أني بعد ما أقدر. خلوني أشارككم حالة من الحالات اللي ممكن نسمعها بالعيادة، أكيد مع تغيير التفاصيل طبعا هو حفاظا على الخصوصية. يوم من الأيام زارتني سيدة وجدتي قالت أني ما عندي مشكلة كبيرة بحياتي بس تعبانة. سألتها شلون تعبانة؟ قالت ما عندي خلق أقوم الصبح أجهز الأطفال، أتابع البيت، أروح للشغل وأرجع أطبخ وأسمع للكل وأحاول أرضي الجميع. وبعدين قلت لها بعد، سألتها قالت، قلت لها زين وانتي؟ سكتت شوية وجاوبتني أكيد هذه المشكلة هسه إحنا صادفتنا من اتصلت ويانا الأخت سارة. فهنا كانت الإجابة أقوى من الكلام، لأن هي اكتشفت أنه من فترة طويلة تسأل شنو يحتاجون مني، لكنها ما سألت نفسها شنو أني أحتاج. هنا أريد أقول لكل أم تسمعني، مو مطلوب منك أبداً تكونين قوية 24 ساعة، ومو مطلوب من عندك تتحملين كل شيء، لأن الراحة مو كسل، والعناية بالنفس مو أنانية. لأن أحياناً العصبية مو لأن الإنسان هو سيء، لا أبداً، العصبية ممكن تكون رسالة تقول طاقتي خلصت. خلونا ناخذ اتصال مرة ثانية، يبدو الاتصالات اليوم. ألو صباح الخير.
4: ألو
0: صباح الخير.
4: هلا صباح الخير صياتي، شلونكي؟
0: صباح الورد، من ويانا؟
4: وفاء.
0: وفاء، يا أهلا وسهلا وفاء، شلونك؟
4: هلا بيك حبيبي،
0: إن شاء الله يا رب تكونين بخير.
4: الحمد لله، نشكر الرب على كل خير.
0: آمين آمين عزيزتي.
4: بيك يا
0: شون، شنو رأيك بمحور حلقتنا اليوم؟ وشنو بشنو تحبين تشاركينا؟
4: الوالد
0: تقولي لي
4: سؤالي،
0: يعني
4: أنا خارج البيت.
0: أوكي. مرات شوفي إحنا نعاني من ضغط نفسي هواية، نقعد الصبح مثلا عندنا آلام جسدية، صداع بالرأس، آلام بالقدمين، بالمفاصل، وما نعرف شنو سببها. صادفتك هيجي يعني مرات تقعدين الصبح وتحسين إنه أنت متضايقة وما تعرفين السبب؟
4: إيه صدقي تصير عندي هاي الحالة، والسبب هو من الضغط النفسي طبعا. نفسيتنا تعبانة يعني من كل شيء، من جميع الأطراف، يعني تفكرين، تحطين راسك على مخدي تفكرين، تقومين الصبح تفكرين، تشوفين جسمك منحول ضايجة معكد يعني.
0: طيب خلي أخدمك بتمرين بسيط، والكل يمكن حتى يستفاد من عندنا. عندنا تمرين 5-4-3-2-1، يعني مثلا جتيلك فكرة سلبية وانت مزعوجة، انت وقاعدة حتى إذا انت طالعة خارج المنزل، 5 أشياء يعني انت تشوفيها. مثلا انت قاعدة مكان، انت وقاعدة جتيلك فكرة سلبية، تفكرين بخمس أشياء أنت شايفتها قدام عينك، تحسبيها 1-2-3-4-5. الأربعة هي 4 أشياء تلمسيها، مثلا تلمسين شعرك، تلمسين ملابسك، تلمسين مثلا قلم، مثلا تلمسين ورقة، هذه 4. الثلاثة 3 أشياء أنت تسمعيها، يعني أنت وقاعدة تسمعين شنو الصوت اللي دا أسمعه مثلاً، وإذا ماكو أي أصوات حواليك أنت تتخيلين مثلاً صوت بحر، صوت موسيقى أنت تعجبك. الاثنين شغلتين أنت يعني تشميها أنت وقاعدة، مثلاً دا تشمين عطر، تشمين الهواء اللي دا تستنشقيه. آخر شيء هي الواحد أحلى شيء بحياتك تتذكري وتستمتعين به. هنا احنا الهدف من التمرين شنو هو؟ الهدف من التمرين انه احنا نشتغل على الافكار ونغير الافكار السلبية بافكار ايجابية. فمباشرة هذا التمرين طبعا جدا قوي، والكل راح يستفاد من عنده، حتى اللي عندهم حالات اكتئاب مرات يفكرون بشغلات سلبية، اذا سووا هذا التمرين مباشرة تتغير الافكار عندهم من سلبية إلى إيجابية. تمام؟
4: إن شاء الله.
0: يا ريت إذا كنت خدمتك. إيه هو التمرين؟ لا تنسي 5 4 3 2 1. تمام؟
4: راح نطبقه إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لتواصلك.
4: حبيبي. هلا وحياتي. هلا ودكتورة. هلا وبيك.
0: طيب. خلونا نسأل نفسنا بصراحة. شنو أكثر الأشياء اللي تستنزف من طاقتنا؟ والأكيد إنه الكل هسه اللي دا يسمعنا دا يمر بيه بهذه الأمور. هل مرات الشغل أم الوضع المادي أم الفواتير مع الكهرباء والمصاريف أم المسؤوليات أو الخوف من المستقبل؟ ومرات قد تكون العلاقات والأشخاص اللي دائماً يطلبون من عدنا أو ينتقدونا أو يجعلونا نشعر بالذنب. ومرات مسؤولية الأطفال ورعاية الوالدين والمشاكل الزوجية. بس شوفوا انتبهوا إش قد إحنا أمور تمر وتخطر ببالنا هي مأثرة علينا، بس إحنا ما منتبهين إلها ونفكر بيها باستمرار. وحدة ممكن ياخذ جزء كبير من طاقة الإنسان، وحدة من هذه الأمور تاخذ من طاقتنا، ولكن هل حاولنا إنه شوية نهدي من نفسنا وناخذ نفس عميق ونرجع إلى يومنا الطبيعي؟ وأحيانا ما يكون عندنا سبب واحد للتعب، وإنما مجموعة ضغوط صغيرة تراكمت فوق بعضها. وهنا أحب أشبه لكم هذه الأمور. مثلا عندكم كأس من الكأس فارغ، تخيلوا أنه هذا الكأس هو الإنسان، أوكي؟ يوميا تنزل به نقطة مشكلة، مثلا مشكلة بالشغل هاي نقطة، مشكلة بالقلة نوم هذه نقطة، مشكلة مالية، خلاف عائلي، كلمة جارحة، تفكير مستمر. والإنسان كل مرة يقول عادي عادي عادي، خلي أتحمل، مو مشكلة. طيب هذا الكأس رح يمتلئ بهذه النقاط من المشاكل والأفكار السلبية، وبعدين تصير عندنا مشكلة صغيرة جدا وينفجر الإنسان. فيقولون شنو بهذا الشخص؟ ليش صار عصبي؟ لكن الحقيقة إنه المشكلة مو بالموقف الأخير، المشكلة أنه هذا الكاس كان ممتلئ من زمان وظهر في لحظة ما. وهنا نوصل إلى نقطة مهمة جدا وركزوا عليها كلش زين. الإنسان ما يترك تعبه على باب البيت. إذا رجع الأب من العمل مستنزف ممكن يصير سريع الانفعال، وإذا الأم عاشت يوم كامل بالمسؤوليات ممكن أيضا تصير عصبية، وإذا الزوجين كل واحد منهم شايل همومة ممكن يقل الحوار بينهم، وإذا الأهل مستنزفين أكيد الأطفال راح يشعرون بهذا الشيء. ولهذا أقول لكم أحياناً المشكلة اللي نشوفها داخل البيت قد تكون لها جذور خارج البيت. خلونا ناخذ مثال بسيط أيضاً. قبل ما ناخذ مثال ناخذ اتصال. يبدو ست نور دا تتصل بينا. صباح الخير.
5: صباح الخير حبيبي.
0: شلونك؟ نورتينا.
5: على حياتي.
0: شلون صباحك؟ يا اهلا وسهلا. شلون صبحتي؟
5: اليوم صباح كلش حلو والجو حلو.
0: شلون من يا ناحية الجو حلو؟
5: عندنا طاقة إيجابية.
0: أوكي يعني الجو من يا ناحية حلو نور.
5: يعني أشوف اليوم شوية أبرد، كل يوم ممكن. الجو حارس خلينا نصير كئيبين.
0: بالفعل بالفعل. طيب شلون هالبنوتة؟
5: الحمد لله بخير.
0: شلون تتعاملين وياها؟ مرات من تصير عصبية، مرات من تبكي، مرات من تعانت وياك، شلون تتعاملين وياها؟
5: والله أنا بنتي يعني تعلمت على طبعها إنه من تكون هي عصبية وضايجة إذا أنا أتعصب معها هي تعند أكثر، أجيها بالكلام الطيب والحلو.
0: حلو.
5: ولا حياتي وتعاي، وبهذه الطريقة هي تهدأ.
0: حلو حلو حلو.
5: وخاصة من تعند تريد شيء ومثلا هذا الشيء ما يصير مو مناسب إلا تريد تشتري شغلة إنه يعني ما تستفاد منها أو تأكل أكلة ما مفيدة إلها، فإذا أعند معها على القصة تريدها فأجيها بالكلام الطيب وأحكي وياها قبل تتقبل يعني.
0: حلو حلو. أكيد هو هذا الفضل يعود إلك، هي من هي وطفلة أنت عودتيها على هذا الشيء، لأن إحنا الطفل يجي ورقة بيضة وإحنا اللي نرسم عليه يعني الأشياء اللي إحنا نحب أن نزرعها في هذا الطفل. أكيد صح؟
5: يعني جربت معاها مثلا إذا أتعصب أكثر منها هي تعند، فقمت تركت هاي الطبيعة وأجيها بالكلام الطيب والأسلوب الحلو هي قبل تتقبلني.
0: أكيد.
5: وتقتنع.
0: أكيد. عاشت إيدك نور.
5: شكرا حياتي. بالنسبة لي محور
0: نعم.
5: الحلقة مال التعب.
0: نعم.
5: أنا برأيي التعب مو أنه ناتج من الشغل، يعني الشغل أشغل واحد يتعب بالشغل بالعمل شغل البيت ينام 6 ساعات 8 ساعات يرتاح جسديا.
0: أكيد.
5: لكن التعب الحقيقي يجي من التفكير، يعني التفكير بضغوطات الحياة بالمستقبل مثل ما قلتي، يعني دائما كنا نفكر ونقول نخاف بعدين وبعدين، هذا التفكير هو اللي تعبنا، هو اللي انتنا هذا التعب لا يخلينا مرتاحين لا بالنهار ولا احنا نايمين بالليل.
0: صح صح. شوفي مرات
5: يعني سنة على سنة تصعب الحياة والحياة خاصة الظروف والمعيشة، فكلنا نفكر نفكر لبعدين المستقبل، هذا التفكير حتى يخلينا يبين علينا عائل كبر
0: وصرنا
5: بين أكبر من عمرنا.
0: صح صح صح كلامش صح. شوفي بس احنا دائما نقول انه احنا حياتنا متكونة من ماضي حاضر مستقبل. فاحنا الماضي يعني هذه اخذوها قاعدة دائما لكل المستمعين، انه دائما الماضي يعني لا تفكرون به، لان الماضي اذا فكرنا به راح ناخذه الى الحاضر ويعني اثر على حاضرنا وبعدين ينقلنا الى المستقبل، والمستقبل ايضا راح ياثر على حياتنا اليوميه.
5: والاخطاء اللي خطيناها بالماضي حتى لا نعيدها بالحاضر اكيد الا ما نتذكرها، يعني بصراحه ما تنسى.
0: اي بس شوفي احنا نحاول انه احنا صحيح نتذكرها بس ما نخلي انه هذا الماضي ياخذنا الى الحاضر وينقلنا للمستقبل وياثر علينا، لان المستقبل هو مجهول ما حد يعرفه، والماضي
5: بس بسبب هاي الظروف الصعبة فنقوم نفكر بالمستقبل شو راح يكون، وهل نحن نقدر نتجاوز هاي الظروف الصعبة ونفكر بأولادنا بالمستقبل، يعني هذا التفكير هو اللي تعبنا بصراحة.
0: صدقيني.
5: بس نرجع ونقول الحمد لله على كل حال، أهم شيء الصحة، الله ينزلنا الصحة. أكيد. والسلامة والحمد لله على كل حال.
0: أكيد أكيد نور، النصيحة من القلب
5: حياتي.
0: المستقبل نعم. أبدا لا تفكرين به، صدقيني عيشي اللحظة، لأن هسه إحنا مثلا هسه أنا إذا أطلع من الراديو هل راح أعرف شنو دا ينتظرني برا؟ ما ممكن. فالمستقبل إحنا دائما ما نفكر به، نعيش اللحظة والله كريم لي باكر.
5: صح الله موجود. أكيد يعني كلامك صحيح وشكرا على هالمعلومات الحلوة.
0: يا أهلا وسهلا.
5: حياتنا للمخرج.
0: شكرا جزيلا. حياتي. يا أهلا وسهلا.
5: مع السلامة.
0: أوكي يا هلا بيك. يا هلا. مستمعينا الأحبة خلوني أقول لكم شغلة جدا مهمة، مو كل شخص ساكت هو مرتاح، ولا كل شخص عصبي هو سيء، ولا كل شخص يضحك هو سعيد، ولا كل شخص يقول أنا بخير فعلا هو بخير. احنا مرات نحكم على السلوك، لكن احنا كأخصائيين نفسيين نحاول نسأل شنو الشعور اللي وراء هذا السلوك خلف العصبية؟ ممكن يكون خوف، ويمكن يكون خلف هذا الصمت يكون عجز عن التعبير، وخلف السيطرة ممكن يكون قلق، وخلف كثرة الانتقاد ممكن يكون شعور بعدم الأمان. ولهذا قبل ما نحكم على الشخص خلونا نحاول نفهمه بالأول وبعدين نحكم عليه، لأن أكو بيوت الناس بيها تحكي طول اليوم لكن ماكو تواصل حقيقي بينهم، فقط اللي اللحظة أنه الغداء جاهز، وين الولد، دفعتي الفاتورة، باكر عندنا موعد، هذا كله كلام، لكن التواصل شيء ثاني مختلف. التواصل هو اللي التواصل هو شلونك، أشوفك اليوم تعبان، أكو شيء مضايقك، أني وياك أحتاج أسمعك. وأحيانا الشخص ما يحتاج منك حل، يحتاج فقط يشعر أنه أحد يسمعه. هذا الكلام أوجهه لكل زوج وزوجة، ولكل أم وأب من يتكلمون ويا أولادهم، لأن أكو شيء مؤلم جدا، زوجين ما عادوا يشاجرون. طبعا تشوفوهم تقولون، الناس تقول أنه الحمد لله والله صاروا هادئين، لكن أحيانا هذا الهدوء فكرتوا أنه هو مو دليل أنه المشكلة انتهت، يمكن لأنهم هم استسلموا وكل واحد يعيش بعالمه. الأم مشغولة بموبايلها والأب مشغول بموبايله، هو يطلع وهي تبقى بالبيت، الأحاديث تقل والاهتمام يقل والمشاركة أيضا تقل، حتى المشاكل مرات تشوفون تقل لأن ما عاد عندهم طاقة يتناقشون بيها. وهنا نسأل، هل ممكن يعيش شخصين بنفس البيت وكل واحد يشعر أنه وحيد؟ إيه نعم، أكيد هذا الشيء موجود ونلاحظه بأغلب العوائل، وأكيد هسه مستمعينا دا يفكرون كل واحد هو من يا نوع من هذه الأمور اللي إحنا حكينا بيها، وهذا ممكن يكون نوع من الجفاف أو الانفصال العاطفي داخل العلاقة اللي نسميه الطلاق العاطفي. صدقوني الحل مو دائما هو الانفصال، أحيانا تكون البداية إنه نعيد شلون نتعلم نحكي، شلون نسمع، شلون نختلف بدون ما نجرح. خلونا نروح لفقرة استطلاع الرأي واللقاءات اللي أجريناها في عنكاوا مول عن موضوع حلقتنا وراء الأبواب المغلقة، ليش صرنا نتعب من كل شيء. وأكيد الشكر موصول إلى إدارة عنكاوا مول على إتاحتها الفرصة لنا بإجراء هذه اللقاءات. خلونا نسمع اللقاءات ونرجع وياكم مرة ثانية.
6: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوا 97.7. من راديو عنكاوا 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: كم مرة قعدتي الصبح وحسيتي إنه جسمك كلش تعبان، ما قادرة لا تروحين للدوام ولا تقومين بأعمالك اليومية، حتى إذا ماما رادت من عندك فتشي تقولي لها ما عندي خلق أصلا أقوم من الفراش، تحسين أنه أنت متعبة نفسيا، وهذه النفسية مأثرة على تعب جسدي، يعني يطلع على شكل آلام، ألم بالمعدة، ألم بالمفاصل، ألم بالرأس صارت وياك، وشنو الموقف اللي واجهتي؟
7: هي مرات تصير صراحة، لأنه واحد يعني يحتاج، يعني مرات طاقة نفسية تكون تعبانة وهاي، يعني على أكثر لازم يكون عنده واحد يشرح له هاي، يعني يحكي له مشاكل.
0: طيب بمن تستنجدين أنت؟
7: دائما صراحة صديقتي.
0: طيب ويا والدتك علاقتك مو قوية أنه تحكي لها كل شيء؟
7: بل يحكي لها كل شيء، علاقتي قوية كلش وياها، كل شيء يحكي لها، هي هم مرات تحل مشاكلي وهاي، تحس بتعبنا وهاي.
0: طيب حسيتي في يوم من الأيام أنه أنت عندك ألم براسك، ألم بالظهر، ألم بالرجلين، بحيث ما قادرة تقومين من الفراش؟
7: أي صراحة صاير، لأنه هاي يمكن سبب مشاكل نفسية وهاي.
0: نعم. أي
7: تصير ألم بالرأس.
0: أكثر مشكلة نفسية مواجهتك؟
7: ما أعرف الصراحة، ما مواجهتي هواية مشاكل نفسية يعني.
0: يعني مثلا يوم أنه انزعجتي من صديقة، من مثلا ماما قالت لك كلام وأثرت على نفسيتك وما قبلتي تطلعين تواجهين أحد؟
7: بلي صديقتي.
0: زين، شلون تواجهيني شي مشكلة؟
7: صراحة أحلها يعني مشاكلي أنا وصديقاتي، مرات أنا وأمي أشرح لها وماما يعني تقترح لي فت شو اسمه يعني فت حل، تقترح لي، اقتنعت أسوي هذا الحل، بس يعني ماما دائما تكون صح وتقترح لي حلول صحيحة وهاي.
0: أكيد. طيب إذا صارت مشاكل بالبيت بين ماما وبابا، شلون تنظرين إلى هذا الموضوع؟ هل تأثر على نفسيتك؟
7: أي تأثر هواية، وما أحب هاي المشاكل العائلية وهاي، لأنه إحنا بعائلتنا ما نحب هيك مشاكل عائلية، وما عندنا هواية مشاكل عائلية، إحنا دائما عائلتنا تعيش بسعادة وهاي.
0: حلو حلو حلو. يلا شكرا جزيلا، نتمنى لك الموفقية يا رب.
7: وتدللوا
8: يعني أحيانا تصير بسبب ضغوط أو مشاكل عائلية ومشاكل شخصية، إيه تصير هاي الشغلات، يعني تحل إنه تقعد تفكر ويا نفسك وتحاول تلقى حل لهاي المشاكل وتصفيها. إيه أكيد، مثلا واحد من أهلي يفتهمني وافتهمه، او احد اصدقائي المقربين، اي معناها تطلع اللي بقلبك، تخفف هذا شويه من المك.
0: شلون تشوفين انه الانسان مرات يكون مستنزف طاقيا، تعبان نفسيا؟ هل تحسين انه هذا الشيء يجي من العائله او من العمل او من ضغوطات الحياه اليوميه؟
9: اهلا وسهلا فيك. طبعا ما بعرف كل انسان له نظرته بهذا الموضوع، بس الموضوع بشكل عام هو كل متكامل. للأسف يعني العائلة له دور والمجتمع له دور وضغوطات الحياة له دور. بسبب الظروف الراهنة العامة أكيد كلياتنا تعرضنا لهالضغوطات هاي. الإنسان بده يشتغل على نفسه وعلى ذاته شوي ليطلع منه ويقاوم بالمجتمع اللي هو فيه يعني.
0: طيب حسيتي في يوم من الأيام أنه في عندك ألم بالمفاصل، ألم بالمعدة، ألم بالرأس، ورحتي راجعتي أطباء وما حسوا أنه أكو فد شيء أنه يوحي أنه عندك مرض معين؟
9: هلا هذا الألم العضوي وتحديدا بوضعنا الراهن، لا كله نفسي، فالإحساس طبعا طبعا، لأنه الألم المعنوي بيألم أكثر من العضو يعني أو الجسدي. هلا هي ظروف خاصة. أنا آسفة ما في مجال إنه نحكيها، بس يعني ضغوط الحياة بشكل عام، خصوصا وقت اللي بتوصلي لمرحلة، طبعا هون البلد بلدنا، بس ساعة اللي بتكوني بغربة بتصير الضغط أكبر.
0: صحيح. شكرا جزيلا.
9: هلا شرفتينا. هلا بيك.
10: هو بشكل عام يعني مستلزمات الحياة ومتطلبات الحياة كتيرة وصعبة، يعني من قبل كان أسهل، هلأ وصلنا لمرحلة ولوقت كل شيء صعب. يعني بدك تأمني بيتك، أولادك، ظروفك، معيشتك، فهذا كله بيلعب دور نفسي طبعا أكيد، وبس الإنسان نفسيته تتعب فبيأثر على الجسم وبيحس بأمراض، بيحس بأوجاع أكيد يعني.
0: طيب حسيتي في يوم من الأيام أنه أنت مستنزفة طاقيا وما عندك القدرة أنه تطلعين من المنزل، أنه تأدين واجباتك أو أن تأدين العلاقات العامة اللي تعيشيها؟
10: طبعا طبعا أكيد، أنا بتوقع أنه كل شخص بمر بهيك مراحل بحياته أكيد، يعني بسبب الضغوطات الكبيرة، بس طبعا يعني إحنا أكيد لازم نتجاوز هذا الشيء.
0: شكرا جزيلا.
10: أهلا وسهلا. هلا شكرا.
0: طبعا من نسمع آراء الناس نكتشف أنه التعب مو دائما سبب جسدي، مرات النفس من تتعب الجسم أو الجسد يبدي يحكي ويعبر عن اللي بداخلنا. ضغوط البيت، مشاكل العائلة، متطلبات الحياة، وحتى الأشياء اللي نكتمها ممكن تتحول إلى صداع، تتحول إلى ألم أو إلى إرهاق مستمر. والجميل أو الحلو أنه هواية من الناس صار عندهم وعي أنه بعض الأعراض الجسدية ممكن يكون وراها سبب نفسي، وأنه الحكي ويا شخص نثق به قد يخفف عنا بهواية أمور. بس السؤال الأهم خلي أسألكم هو، هل تعودنا إحنا على الضغط لدرجة أنه صار التعب جزء من حياتنا؟ وهل نعرف أنه فعلا شلون نعتني بنفسنا قبل ما يوصل التعب إلى أجسادنا؟ وهنا نريد نوقف شوية ونسأل نفسنا، طيب إذا جسدنا ديوجعنا ونفسيتنا دتتعب وإحنا مستمرين نتحمل، شقد ممكن يبقى الإنسان ساكت قبل ما يدفع الثمن؟ يمكن مرات تقول إيه هو مجرد تعب، باكر أكيد راح ارتاح، بس باكر يجي وتبقى بنفس الدوامة، لأن المشكلة مو دائما هي بالجسد، مرات أكو وجع أعمق ما أخذ حقه من الاهتمام. ولهذا اليوم راح نحكي عن التعب اللي نعيشه وراء الأبواب المغلقة، التعب اللي ما حد يشوفه بس إحنا دنحسه بكل تفاصيل حياتنا. خلونا نفتح هذا الباب سوية ونفهم ليش صرنا نتعب من كل شيء، وشلون نعرف إذا اللي دنعيشه هو ضغط طبيعي لو إنذار من نفسيتنا. تحتاج من عدنا وقفة قليلة واهتمام. وحب أذكركم قبل ما نكمل الموضوع أنه محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول وراء الأبواب المغلقة ليش صرنا نتعب من كل شيء، وهواتفنا متاحة أمامكم مع خدمة الواتساب كورك 0750-3-800-333 وآسيا سيل 0773-800-333. وأكيد إحنا بنهاية الحلقة مثل ما عودناكم هناك جائزتين مقدمة، واحدة من عيادة الأخصائية والثانية هي مقدمة من غسل المصيف عبارة عن غسل سيارة مجاني. مستمعينا الأعزاء، طبعا بعد الفاصل نكمل حديثنا عن الأطفال وعن الضغط المادي والتفكير الزائد وتأثير الهاتف على العلاقات داخل البيت، وراح نحكي أيضا عن خطوات بسيطة نقدر من خلالها نرجع الأمان إلى بيوتنا. فأبقوا ويانا في برنامجكم صحتنا النفسية، ونطلع فاصل صغير من مخرجنا.

مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم من جديد وحديثنا اليوم عن التعب النفسي اللي يبدأ من الداخل لكنه أحيانا ينعكس على كل أفراد العائلة. خلونا نروح للأطفال. الأطفال مرات ما يحتاجون نفهمهم كل مشاكل، ما يحتاج نفهمهم عفوا كل المشاكل الكبار، لكنهم يشعرون بيها، يشوفون نبرة الصوت، يشوفون الصمت، يشوفون الخلافات اللي تصير بين الأم والأب، ويشوفون مرات الأم المتعبة، ويشوفون الأب العصبي، ويبدي الطفل يسأل نفسه شنو صاير. لكن الطفل أحيانا ما عنده كلمات حتى يعبر، فيبدي يعبر بسلوكه، ولهذا نشوف هواية أطفال يصيحون، يتعصبون، يبكون. بس إحنا هل من كم مرة إحنا انتبهنا إلى هذا الطفل ليش دا يسوي هذه السلوكيات الغير مرغوب بها؟ طبعا طفل يصير عصبي، طفل يرفض المدرسة، طفل يتراجع مستوى، وطفل يصير متعلق بالأم، ومرات طفل يصير هادئ جدا. وإحنا ممكن نقول هذا مدلل أو هذا عنيد، هذا ما يسمع الكلام. لكن قبل ما نسأل ليش هذا الطفل دا يتصرف هالشكل، خلونا نسأل شنو دا يحاول يقول إلنا بهذا السلوك. أكو أطفال الأهل يمدحوهم ويقولون والله ابني ما يسوي مشاكل، كلش هادئ وما يطلب أي شيء، لكن وراء هذا الهدوء مو دائما يعني هو راحة. بعض الأطفال يتعلمون من البيئة إذا حكيت ما حد يسمعني، فيختارون الصمت، ولهذا الطفل يحتاج أكثر من الطعام والمدرسة والملابس اللي هذه إحنا نعتبرها أمور جدا مهمة، ولكن أكو شيء أهم وأعمق. هذا الطفل يحتاج يشعر أنه صوته مهم، وأنه مشاعره مهمة، وأنه أكو أحد دا يسمعه. خلونا نحكي عن موضوع مهم جدا وهو الضغط المادي. أكو بيوت الحب بيها موجود، لكن الضغط المادي دا يستهلك الجميع. الأب نشوفه دائما يفكر شلون أوفر، والأم تفكر شلون أدبر، وهذه هي معاناة أكثر العوائل. والأطفال خطية، عندهم احتياجات والمصاريف دا تزيد والمستقبل مجهول، والقلق دا يدخل إلى كل حديث، ومرات الخوف دا يتحول إلى عصبية، والعصبية تتحول إلى خلاف، والخلاف يتحول إلى صمت، وبعدها كل واحد يلوم الثاني. بينما إذا نرجع إلى أصل المشكلة، أحيانا إحنا الاثنين خايفين، ولهذا لازم نفرق بين المشكلة نفسها وبين ردة فعلنا عليها. ترى مو كل مشكلة نقدر نحلها فورا، لكن نقدر نتعلم شلون نواجهها بدون ما نخسر بعضنا. ونجي إلى جانب آخر، العقل اللي ما ينام. وأكيد كثير من الناس دا يواجهون هاي المشكلة، لأن أكو ناس هواية يقول لك أنا طول الليل

0: ما أنام، وأكو إنسان مرات جسمه بالبيت لكن عقله يمكن بمكان آخر، يستلقي حتى ينام ويبدي شنو راح يصير باكر، ليش فلان حكى هيجي، إذا خسرت شلون، وإذا مضر إذا مرض أحد شلون، وإذا ما قدرت، وإذا صار شيء. طبعا هنا العقل يحاول يحمي الإنسان من المستقبل، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه أحيانا دا يعيش الخطر قبل ما يصير، وهذا الشيء أيضا أغلبنا دا يواجهه. فالتفكير بي دائما حل، وأحيانا التفكير الزائد يخليك تعيش نفس المشكلة عشرات المرات وبدون ما يصير أي شيء بالواقع. ولهذا بالعلاج المعرفي السلوكي نتعلم شلون نتوقف عند الفكرة ونتفحصها، هل هذه الفكرة هي حقيقية أم مجرد احتمال، شنو الدليل على ذلك، وهل أكو تفسير آخر؟ طيب إذا صار هذا الشيء فعلا هل أقدر أتعامل وياه وقتها؟ هذه الأسئلة قد تساعدنا على تخفيف سيطرة الأفكار علينا. طيب خلونا نعترف بشيء صار تقريبا بكل بيت وبكل عائلة، كلها جالسة، الأب بالموبايل، الأم بالموبايل، والابن يلعب، والبنت تتصفح، الجميع موجود، لكن هل فكرتم أنه ما حد حاضر المشكلة، ما حد حاضر بالمكان؟ طبعا هنا الطفل يحتاج عين أمه، الزوج يحتاج اهتمام زوجته، أما الزوجة تحتاج أنه أحد يسمعها، مثلا الزوج، مثلا الأولاد، والأب مرات يحتاج يشعر أنه الأولاد يشوفوه، وأحيانا 20 دقيقة من الحضور الحقيقي هي أقوى من ساعات من الوجود الجسدي. واللي هذه إحنا دائما مرات نشوف الأب يقول لك أني حاضر بالبيت 24 ساعة قاعد وياكم، بس هل يا ترى أنت كأب أنت موجود نفسيا ويا الأولاد أو ويا الزوجة، أم هو فقط جسد؟ جربوا اليوم ولو لعشرين دقيقة فقط، خلوا الموبايلات على جهة، اجلسوا مع بعض واسألوا بعض شلون كان يومك، شنو اللي فرحك اليوم، شنو الشيء اللي ضايقك، واسمعوا بعضكم، ترى مو شرط تقدمون حلول، لأن أحيانا مجرد الاستماع هو بداية العلاج للعلاقة. ونجي إلى نقطة مهمة جدا، نشوف مرات الكلمات اللي نزرعها داخل أطفالنا، لما نقول للطفل أنت دائما غلط، شوف أخوك ما منك فايدة، طيب ليش أنت مو مثل فلان؟ يمكن إحنا ننسى هذا الكلام بعد 5 دقائق، ولكن هل فكرتم إنه هذا الطفل ممكن يحمل سنوات طويلة؟ وهذا الشيء أنا دائما ألاحظه بالعيادة عندما يجون عندي كثير من الأشخاص، إنه أشوف كلمات انزرعت في أدمغتهم بالطفولة وما زالوا يعانون من عدها، وممكن هذا الشخص من يكبر هو يقول بداخله أنا مو كافي. إحنا كأهل مو فقط نربي الطفل عن نجاح، إحنا أيضا نبني صوت الداخلي. أحبتي المستمعين، فكروا هل صوتكم داخل أطفالكم بعد سنوات راح يكون صوت دعم لو صوت نقد أو انتقاد؟ ولهذا نحتاج ننتقد السلوك إذا كان خاطئ، لكن بدون ما نحول الخطأ إلى حكم على قيمة الطفل نفسه. هنا الطفل ممكن يخطأ، لكن الخطأ ما يعني أنه هذا الشخص، إذا هذا الطفل فاشل أو سيء أو غير محبوب. مستمعينا الأحبة، بعد كل هذا الحكي يمكن واحد راح يجي ويسأل طبيب شلون نرجع الأمان إلى بيوتنا. الحقيقة مو مطلوب نخلق بيت بلا مشاكل، هذا طبعا أكيد مستحيل، لكن نقدر نخلق بيت نعرف شلون نتعامل به مع هذه المشاكل. ناخذ آخر اتصال لضيق الوقت البرنامج. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخيرات.
0: من ويانا؟
1: ست منال.
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
1: أنا ست آملة من وزارة التربية بمديرية العامة للمناهج التربوية، المناهج الدراسية، باحثة اجتماعية.
0: عفوا بس الاسم.
1: كلش عجبتني البرنامج.
0: عفوا بس الاسم.
1: آمنة.
0: آمنة، أهلا وسهلا. آمنة. آمنة.
1: آمنة.
0: نورتينا. آمنة. وشرفتينا.
1: تسلمي. تسلمي لي حبيبتي. دا تابع يعني منذ فترة البرنامج، أشوف كلش نصائح قيمة وجيدة كلش، فأجبتني أشارك بموضوع اليوم كلش جيد. يعني أريد أضيف معلومة جديدة ولو هي قديمة موجودة بس إحنا بدنا نشعر بيها، اللي هي
0: أكيد.
1: مقارنة إنجازات الشخص أو تقبل الشخص لنفسه كما هو عليه. يعني الشخص أول ما مثل ما نقول يصبح يشوف نفسه أنه معدم، لا حول ولا قوة لديه، ما عنده أي إنجاز، يعني دائما يشوف نفسه بالناحية السلبية، ينظر إلى إنجازاته.
0: نعم بالضبط.
1: فإذا يكون مثلا الطالب بالمدرسة يحقق درجة معينة، خلينا نقول درجة 80،
0: نعم.
1: دائما يقارن نفسه ويا الزميلة، يقول ذاك أخذ 81 أنا أخذت 80، زين هو هالحالة يفسد السعادة عن نفسه.
0: نعم.
1: كذلك الإنجازات اليومية للأمهات بشكل على الناحية الاجتماعية، شوفين الأم ده تتعب ده تكد النهار كله، كل هذه تشوف مثلا جزء معين في داخل البيت عندها تقصير بها، هي مو متعمدة التقصير وإنما صار عندها هالشكل إنه خلته في درجة ثانية من اهتماماتها، ظلت تعاتب نفسها، تقارن نفسها مع الآخرين، تقول فلان بيته هيجي وفلان أولاد هالشكل، ما معناه أن هي بنفسها أو الشخص هو نفسه هو الذي ينقص من شأن نفسه، هو الذي ينقص من إنجازاته. فهذا من يصير بحالة مقارنة، المقارنة يفسد السعادة الروحية للشخص. فأتمنى من كل إنسانة أو كل أم بيت أو أب، كل شخص لا ينظر إنه للإنجازات مالته أو لحياته بشكل سلبي، النظرة الإيجابية كلش تكون يعني قوية وتساعد وتحفز نحو الأحسن والأحسن والأحسن. وهذه المعلومة اليوم بس أردت أخدمكم بها.
0: مشاركة جدا قيمة.
1: ما شاء الله.
0: لا أكيد مشاركة جدا قيمة، يعني وإحنا دائما نركز إنه المقارنات هي اللي ترجعنا إلى الوراء. إحنا مرات نباوع على، ما نباوع على الكاس المملوء، نباوع على الجزء الفارغ به، ولهذا إحنا تصادفنا هواية مشاكل. طبعا مشاركة جدا قيمة، ويا ريت إحنا كل حلقة نسمع صوتك ومشاركتك، لأن أكيد حضرتك لك خبرة كبيرة في مجال التربية والتعليم.
1: الله يخليك، تسلمي. أتمنى لكم التوفيق. مشكورة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك. الله يخليك.
0: طبعا أول شيء نسمع قبل أن نحكم. مو كل شخص يحكي يريد نصيحة، أحيانا يريد أحد يسمعه فقط. ثاني شيء نتعلم الاعتذار. الأب يقدر يعتذر، الأم تقدر تعتذر، الزوج يقدر يعتذر، والزوجة أيضا تقدر تعتذر. مرات الاعتذار صدقوني ما يقلل من قيمتكم، بالعكس يعلم أطفالنا أنه الخطأ طبيعي، لكن إصلاحه هو مسؤولية. ثالث شيء نتعلم الحدود. الحب ما يعني إلغاء الذات، نقدر نحب شخص ونقدر نقول له لا هذا الشيء ما يناسبك. رابع شيء نتوقف عن المقارنة، مثل ما حجت الست الفاضلة هنا، لا تقارن ابنك ولا زوجتك ولا نفسك. خامس شيء نخصص وقت بلا شاشات حتى لو كان 20 دقيقة، نحكي نسمع نسأل شلون كان يومك. وسادس شيء نهتم بأنفسنا قبل الانهيار، لا تنتظر حتى توصل إلى مرحلة ما عاد تتحمل. إذا التعب مستمر ويأثر على النوم أو العمل أو العلاقات أو الاستمتاع بالحياة، فاطلب المساعدة من مختص نفسي أو طبيب حسب الحالة. هو خطوة وعي أبداً، هو مو ضعف. وأحب أضيف معلومة مهمة جداً، الراحة النفسية مو معناها فقط أنه هذا الإنسان ينام. الإنسان يحتاج راحة جسدية، يحتاج راحة ذهنية، يحتاج علاقات آمنة، ويحتاج وقت خاص لنفسه، ويحتاج يشعر أنه هو مسموع ومقدر. ولهذا ممكن شخص ينام ساعات كافية ويبقى هو متعب، لأن عقله دا يعيش ضغط مستمر. وأحيانا جلسة حوار صادقة أو وضع حدود صحية أو الحصول على مساعدة مناسبة ممكن قد تكون جزء من استعادة التوازن النفسي. وقبل ما نختم، خلوني أعطيكم تمرين بسيط أسميه ورقة الصراحة. الكل ياخذ ورقة وقلم، أو حتى جاوبوا بينكم وبين نفسكم على 3 أسئلة فقط. السؤال الأول، شنو أكثر شيء مستنزف نفسيتي حاليا؟ الشغل، العائلة، الوضع المادي، العلاقات، التفكير، أو شيء آخر. أما السؤال الثاني، هل هذا الشيء موجود فعلا؟ لو أني دا أزيد من معاناتي بطريقة تفكير اتجاه هذا الشيء. أما السؤال الثالث، شنو أصغر خطوة أقدر أسويها من اليوم حتى أخفف من هذا الاستنزاف؟ طبعا أكيد ما مطلوب تغيير حياتك كلها، بس أنا أريد خطوة واحدة فقط، مكالمة اعتذار، وضع حدود، نوم أفضل، مشي نصف ساعة لنفسك، حديث صريح، أو حتى قرار أنه إنك تطلب مساعدة. صدقوني أحبتي أنه التغيير الكبير أحيانا يبدي بخطوة صغيرة جدا. وصلنا إحنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد طولنا عليكم، ولكن كلها معلومات قيمة وهي من حياتنا اليومية. والبرنامج كان عن موضوع وراء كل باب مغلق أكو قصة، أكو بيت يضحك وبيت يبكي وبيت ساكت وبيت كل شخص بيده يعيش وحده رغم وجود الجميع. ولهذا لا نحكم على الناس من الخارج ولا نحكم على أنفسنا بقسوة. يمكن أنت اليوم مو كسول، يمكن أنت مستنزف طاقيا أو مستنزف نفسيا، يمكن مو عصبي بطبعك، يمكن متعب، يمكن مو بارد، يمكن ما تعرف شلون تعبر، ويمكن بيتك مو خربان لكن يحتاج أحد يبدي بإصلاح طريقة الحوار داخله. وأريد أختم برسالة لكل أم ولكل أب ولكل زوج وزوجة ولكل ابن وبنت، لا تنتظرون حتى يصير الألم كبير حتى تبدون تسمعون بعض. احجوا قبل ما يصير الصمت عادة عندكم، اعتذروا قبل ما يصير الجرح عميق، احتووا أطفالكم قبل ما يبحثون عن الأمان خارج البيت، واهتموا بأنفسكم قبل ما تنفذ طاقتكم. خلونا الآن نروح إلى فقرة القرعة. الفائز الأول ويانا الست آمنة، ألف مبروك، ربحتي ويانا جلسة واستشارة مجانية من عيادة الأخصائية منال عقراوي. ست آمنة تجين أسوي للجلسة، هي عبارة عن 32 نقطة براسنا، هذه كل شخص يسويها، يعني مو إلا شرط عندك شغلة نفسية أبدا. هذه 32 نقطة هي كل إنسان محتاجة، نعتبرها كفتح مسارات الوعي وتنور حياتنا وتخلصنا من كثير معتقدات وأفكار إحنا متبنيها من البيئة، من المجتمع، من الشارع، من الأصدقاء. فألف مبروك ست آمنة. أما الفائزة الثاني هي الفائزة رحاب، غسل رحاب، ربحتي ويانا جائزة من غسل المصيف. ألف مبروك ست رحاب، إن شاء الله كنت وياكم بهذا البرنامج وأنه انطينا حق لهذا الموضوع. كلمة أخيرة، لأن البيت الصحي نفسيا مو هو البيت اللي ما بيه مشاكل، صدقوني البيت الصحي هو البيت اللي نختلف بيه بدون ما نكسر بعض، نغضب بدون إهانة، نخطأ نعتذر نتعب ونطلب المساعدة ونحب، مو بس بالكلام وإنما بالفهم والاحتواء والاحترام. أكيد كنت معكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأترككم اليوم مع هذه الجملة: مو كل بيت يحتاج آثاث جديدة، بعض البيوت تحتاج كلام جديد واهتمام جديد ورحمة أكثر. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة، وكونوا دائما أرحم بأنفسكم وبالناس اللي تحبوهم، ومع ألف سلامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمسو قلتا
3: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خلا بريشة شلطانة ريبر أحمد عوادة بنيانة بكردستان مشتملين بدراع ونسيانة مخارايا دوك ثنايا عذعيذة تيني بطقطق مكرزانو ثد علاثة زرع تناية وبعيلو ثد دياروثة على سبرزاب زعورة يقدان دعاوي خصدين عصرا ثد نوشاثة ومخروين عاوي بجزائر مودع نواثد يدعاثة زهيروثة من صبخياثة قريوة تقود عرقاية لقوى السعودية قنخت هيمالايا مبقتت 548 شلدة والبايت أبيدة بطوبانة نيبال وتيبات

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

نيابة عن رئيس الحكومة ريبر أحمد، مشاريع الإعمار في كردستان تنجز بسواعد وخبرات هندسية محلية. مهرجان التين في طقطق، ترويج للإنتاج الزراعي وتنشيط للسياحة على ضفاف الزاب الصغير. حرائق الغابات تحصد عشرات الأرواح وتدمر غابات الجزائر. تقارير استخباراتية تحذر من هجمات وشيكة لفصائل عراقية ضد السعودية. كارثة الهملايا، انتشال 584 جثة وآلاف المفقودين في فيضانات النيبال والتبت.

وخد عن كاوك برسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

خلا بريشة شلطانة ريبر أحمد عوادة بنيانة بكردستان مشتملين بدراع ونسيانة مخارايا دوك ثنايا عذعيذ التيني بطقطق مكرزان وثد علاثة زرع تناية وبعيلو ثد دياروثة على سبرزاب زعورة يقدان دعاوي خصدين عصرا ثد نوشاثة ومخروين عاوي بجزائر مودع واثد يدعاثة زهيروثة من صبخياثة قريوة تقود عرقاية لقوى السعودية قنخت هيمالايا مبقتت 548 شلدة والبايت أبيدة بطوبانة نيبال وتيبات

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نيابة عن رئيس الحكومة ريبر أحمد، مشاريع الإعمار في كردستان تنجز بسواعد وخبرات هندسية محلية. مهرجان التين في طقطق، ترويج للإنتاج الزراعي وتنشيط للسياحة على ضفاف الزاب الصغير. حرائق الغابات تحصد عشرات الأرواح وتدمر غابات الجزائر. تقارير استخباراتية تحذر من هجمات وشيكة لفصائل عراقية ضد السعودية. كارثة الهملايا، انتشال 584 جثة وآلاف المفقودين في فيضانات النيبال والتبت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوى تشي بوينت شوى
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: another.
1: FM Ankawa.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.